0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

الله حين يصبح وحين يمسي 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا فيم سيكن سوسة والمنستير على 99.8

ساحته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر. فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح، نور وإيمان،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار، وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة، وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر مثلا، كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة؟ أكثر؟ أقل؟ أنت وقتك، وأنت كيفني وضعيتك، وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته، بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك، لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال: لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات يكفيك، يكفيك أن الله هو المصلي. وقالنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقالنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي، يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة، نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله، عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله، أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضي، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم، من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام.

0: راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
2: النهار على صباحه،
1: صباح الخير ونهاركم زين.

الاثنين للجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. السبعة وثلاثة دقائق على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الصباح بتاريخ اليوم الاثنين 1 جوان 2026، أول أيامات شهر جوان. إن شاء الله ربي يهلوا علينا بالخير والبركة هذا الشهر الجديد، وإن شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا في هذا الشهر الجديد، وإن شاء الله بداية يوم وبداية أسبوع وبداية شهر تكون موفقة للجميع. اليوم بالعربي 15 ذو الحجة 1447 هجري، كالعادة نتلقاو معكم من توا حتى للعشرة، ثلاثة ساعات تعرفوا فيهم شنية أهم الأخبار والمستجدات. المعلومة الإفادة حاضرة مع كامل فريق النهار الأصباح في هذا الموعد المتجدد. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. تقريبا 10 أيامات تفصلنا أكيد على أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في إطار نحكيه المونديال كأس العالم على الأبواب، نحكيه بأكثر التفاصيل. إذن على المباريات الودية، فمباراة ودية اليوم، فمباراة ودية ليامات الجاية إن شاء الله قبل إذن التنقل إلى المكسيك باش نلعب أول مباراة في إطار كأس العالم 2026. تنحكيه بأكثر تفاصيل على الأخبار الرياضية شوية أخرى مع مهدي، وأكيد كل الأخبار محليا وطنيا عالميا إذن، وكل أنواع زاد الأخبار أكيد نحاول نتبعوها ونتبعوا زاد كل ما يهمكم من أكيد أحداث تلقاوا معنا في ثلاثة ساعات من توا حتى العشرة في النهار على صباح. النهار على صباح. نحكيوا على صغيراتنا اليوم وغدوة إن شاء الله. وليداتنا في الابتدائي كملوا امتحاناتهم، ميزان لهم اليوم الاثنين وغدوة الثلاثة، ثم نهار الأربعاء بعد غدوة يبدأوا وليداتنا في مناظرة البكالوريا، في امتحان البكالوريا والدورة الرئيسية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا في مختلف المستويات الدراسية. يلا سيدي انشدوا الهمة، وإن شاء الله اللي جاي كله خير، وإن شاء الله الفرحة تعم كل دار. أكيد نحكي على فرحة النجاح، فرحة كبيرة برشا. اليوم عنا ثلاثة أيامات في فصل الصيف. درجات الحرارة حاليا القوة 22 درجة مئوية في مساكن، سرعة الرياح ضعيفة تقريبا 8 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة باش ترتفع تدريجيا مع تقدم ساعات هذا اليوم وتكون بملامح الصيفية. أيضا فما إمكانية اليوم باش يكون فما شوية أمطار. وقتاش وكيفاش التفاصيل هذه الكل نعرفوها مع بعضنا شوية أخرى في النشرة الجوية. توا 7:06 هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو. نبدأ صبحيتنا ديما بدعوة خير، ديما بكلمة طيبة، ونقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. أجمل ما نبدأ به نهارنا نقول يا ربي يا كريم، اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك، يا رب ارزقنا مغفرتك ورضاك، يا رب ارزقنا رحمتك وشفاك، يا رب ارزقنا توفيقك وغناك، يا رب ارزقنا سترك وتيسيرك ولطفك وكرمك، يا رب ارزقنا حبك وهداك، يا ربي ارزقنا خير ما في هذا اليوم، واحفظنا واحفظ وليداتنا وكل أحبتنا من شر ما فيه. نتوكل على ربي وإن شاء الله نهاركم زينة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. 7:16 دقيقة على موجات راديو رم اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. النهار على صباحه. النهار على صباحه. أكيد صلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم من المنتظر وصول أول رحلة بالنسبة لحجيجنا الميامين وانطلاق رحلات العودة من البقاع المقدسة. نحكي بكل تفاصيل إذا شوية أخرى في 24 في دقيقتين. ربي يجيبهم إن شاء الله على خير وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لكافة حجيجنا الميامين. أما لقيت ذي 16 دقيقة بعد السبعة أكيد نمشي ونعمل وطلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم الاثنين 1 جوان 2026 اللي وافق 15 ذو الحجة 1447 هجري. المعدل الوطني يتوقع طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، فمحليا يكون كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي، سرعتها ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف والقصوى تتراوح ما بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 31 إلى 35 درجة ببقية جهات البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، درجات الحرارة باش توصل صبحية اليوم إلى 26 درجة مئوية، مع حالة السماء باش تكون مغيمة جزئيا وسرعة رياح تكون ضعيفة بعد الظهر. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم توصل كيما البارح تقريبا إلى 30 و31 درجة مئوية. آخر العشية تقريبا نحكيه مع الخمسة، ما بين الخمسة والستة، فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع إمكانية أمطار متوسطة. يعني عم فما توقعات متاع بعض الأمطار المتوسطة خاصة نحكيه على آخر العشية. بالنسبة للسهرية فإنه درجات الحرارة تكون في حدود 24 درجة مئوية والطقس يكون مغيم جزئيا ودرجات الحرارة تواصل مرتفعة حتى الليلة. نمشي لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جورها. إذن بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:16 دقيقة، صلاة الظهر اليوم ابتداء من نص النهار 22 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:04، صلاة المغرب ابتداء من 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:16 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية. النشرة الجوية.
0: 7:19 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع. طقس صيفي بامتياز، صحيح درجات الحرارة مرتفعة اليوم كيما البارح تقريبا، ولكن فما إمكانية متعارض هيك متاع مطر، خاصة نحكي العشية آخر العشية الخمسة ستة هكاك في التوقيت حسب التوقعات والله أعلم. كيفاش بش يكون بالنسبة لدرجات الحرارة صيف السنة؟ برشا تقارير تتحدث على ارتفاع لدرجات الحرارة، ويمكن نوصله حتى لمعدلات قياسية. تنشوفهم بعضنا بعد شوية شنو يقول التقرير بخصوص التوقعات للثلاثة شهور الجايين. نحكي على جوان، على جويلية، على أود، كيفاش مش يكون صيف السنة ذي الكل نعرفوه بعد لحظات من توادي. سيدالي الرياح يقول نهارك زين، إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام إيد كل المستمعين الكرام.

شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. كل مستمعينا الكرام تحياتنا لكل الناس اللي تحضر في الواحة قصد ربي شوي أخرى لخدمها ولا باش توصل صغيراتها، إذن اللي عديوا في امتحاناتهم الفترة هذية، وليداتنا في الابتدائي مازلهم نهار اليوم ونهار غدوة، إذن إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله زادة بالتوفيق لكل جماعة البكالوريا. هكا هو كل تشد تختها توا بعد غدوة إن شاء الله تنطلق امتحانات البكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. فما غنية جميلة برشا غنية حسين الجسمي تقول أمي جنة، تحية لكل أميمة تسمع فينا لقية هذية، ربي يشدكم صحة البدن، ربي يوفقنا لرضا أمهاتنا وأبانا. البارح كانت مناسبة عيد الأمهات، إذن برشا أكيد شفنا على الفيسبوك تفاعلات كبيرة برشا، صور جميلة برشا، ربي فضل لكم أمهاتكم الناس كل، وإن شاء الله ربي يرحم كل أم توفيت. خلينا الناس اللي فاتهم نهار البارح سهلة الحكاية، تدخلوا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الصباح، وتنجم تقول لميمتك كل عام وانت بالخير، تنجم تقول لها كلمة طيبة، تنجم تفرحها بكلمة طيبة، جست ادخلوا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الصباح، وخلي اليوم خرج احسن ما عندك باش تكتب لنا احسن اهدية نقراوها في المباشر بعد شوية. اذا عندنا موعد ان شاء الله العشرة غير دارجين، مش نحاولوا نقراو اكثر ما يمكن، بون مش باش نلتزموا كان بالعشرة غير دارجين برك، باش نحاولوا كل مرة نقراو اكثر ما يمكن من الرسائل اللي توجهها لأمهاتكم، وربي يفضلهم إن شاء الله، وكما قلنا ربي يرحم كل أميمة توفيتها.

يا ربي فضلكم مهاتكم. مدام فاطمة بريري تقول صباح الخير والفل والياسمين، تهني كل أم، وهي تقول ضحات وتعبت من أجل عائلتها، تقول يرحم كل ميمة توفيت إن شاء الله ومثواهم الجنة، وربي يفضلك ميمتك، عايشك ربي يفضلك، وإن شاء الله ربي يفضل كل ميمة تسمع فينا لقيت هذية. هيت عنا إهداءات كما تعرفوا من القلب للقلب، لقيت هذا نخصوها لتهاني أعياد الميلاد الناس اللي مولودة في نهار كيف مليون واحد جوان. أولى تحية جينا من عند عواطف من تركيا بكوش، تقول صباح الخير عيد ميلاد بنتها اليوم، تقول نقولوا لها كل عام وانتي بألف خير وربي نجحها وربي يعطيها الوقت الطيب.

مدام ليلى العيوني صباح النور تهني أمها فوزية بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانتي بألف خيرة. أيضا نجاة محمودي صباح النور تقول اليوم 1 جوان عيد ميلادي، يا ليلى نقول لك كل عام وانتي بألف خير وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.

0: لما نسلموا برشا على مدام هدى بو معيزه صباح النور. تقدم تحيه لاخت جيان بو معيزه بمناسبه عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت بالف خير وصحه وربي فضلك للعائله. يا لله ربي فضلها وعيد ميلاد سعيد. ايضا نقولوا عيد ميلاد سعيد المدام ماجده بن حليمه بمناسبه عيد ميلادها، كل عام وانت بالف خير ان شاء الله، ديما فرحانين وربي يفضلكم كل الاحبه نتاعكم. احنا شكون عنا موعد ساعتنا الجايه مع الرسائل اللي تخلط لنا مناسبه عيد الامهات اللي كان امس، ما فاتك شيء اليوم تنجم اكيد تخلي لنا الرساله نتاعك اللي تحب توصلها لميمتك. نسلموا على فيصل الشطي، لميا خضيري، نراكم زي الكل، نجاح اسماعيل، مريم، مريومه، صباح الورد، تحياتنا الاستاذ نسيل حبيب وكل مستمعين الكرام. وهيت نمشي لقيت ذي لفقرة تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: بالنسبة لفقرة تعيش وتسمع، بالنسبة للتقارير بخصوص التوقعات للفترة الصيفية، نحكي على شهر جوان وشهر جويلية وشهر أوت، إذن بعنوان توقعات بهطول أمطار ودرجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية خلال أشهر الصيف. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في تقرير نهار السبت خرج تسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية خلال شهر جوان هذايا وجويليا وأوت الجاي، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. أوضح المعهد وفق بيانات التوقعات الموسمية الصادرة عنه أن المناطق الغربية من الشمال والوسط بتسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين بتكون الحرارة أكثر اعتدادا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. والمعدلات الموسمية لدرجات الحرارة تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية في المناطق الساحلية وما بين 25 و33 درجة مئوية ببقية مناطق البلاد، بينما تبلغ التساقطات أقصاها في المناطق الغربية وتتراوح ما بين 34 و62 ملم في الجهات الشرقية وتكون ضعيفة بالجنوب. المعهد بيّن أنه أشهر جوان شهر ذي يتسم بتساقطات مطر تكون ضعيفة وحرارة باش تتراوح ما بين 23 و31 درجة مئوية، في حين يعد شهر جويليا الأكثر جفافا خلال السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية في الجنوب. في سياق متصل باش يتميز شهر أوت بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب، وانت تتراوح كمية أمطار ما بين 15 و30 ملم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع درجات حرارة باش تتراوح عموما ما بين 25 و33 درجة مئوية. في الملخص إذن بالنسبة للأشهر متاع الصيف، فما توقعات متاع هطول أمطار وأيضا باش نشهدوا درجات حرارة باش تتجاوز المعدلات العادية حسب التقارير المناخية والتوقعات للأشهر الثلاثة القادمة. وإذا شعلنا في تعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: خليكم معنا في الاستماع، 7:30 خارج فاصل شهري فاصل موسيقي باش نسمعوا فيروز، وراجعين معكم بعد شوية في ملخص لأبرز ما صار وما تقال.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مدحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: Para pharmacie au medical store مساكن l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشوارع في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع

0: كامل من 7 إلى 10
1: تو 7:38 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. نسم علينا الهواء نسمة الصبحية على الكيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة اللي تعديت عن 3 أيام تقريبا في فصل الصيف. درجات الحرارة وصلت حتى ل 30-31 درجة مئوية هذية في الويكاند، واليوم أيضا تقريبا فما استقرار لمستوى درجات الحرارة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، هات نمشي ولقيت ذي نعملوا طلع على أبرز ما صار وما تقال في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: أمس رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء يوم أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، وين التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونسفريق الأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأشار إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمواطنين مطالبهم. كما أوضح رئيس الدولة أن معالجة الإشكاليات المطروحة ما تتعلقش بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، وأضاف أن العمل متواصل ليلا نهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات اللي تم اعتمادها، وأكد مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. في سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، واعتبر أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. كما أكد من جهة أخرى أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، وجدد ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. اليوم وصول أول رحلة بالنسبة لحجيجنا الميامين، والنشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية للموسم موسم الحج 1447 هجري 2026 ميلادي وصولا إلى المطارات التونسية. وأشار الديوان في بلاغ لي أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. نذكروا اللي تونس تحصلت على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة اللي تعدى بمقرها في مكة المكرمة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية اللي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم 1 جوان وغدوة 2 جوان 2026. الاجتماع هذا يتنزل في إطار متابعة مخرجات القمة الإفريقية وللقمة الأولى الإفريقية الكورية اللي انعقدت نهار 4-5 جوان 2024، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بتعقد اليوم 2-1 جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية الكونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاياتها مع شركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة اللي بتنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وينتظر أنه يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع اللي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. السبعة وثلاثة واربعين دقيقة نمر إلى أخبارنا الدولية.
0: 24 في دقيقتين.
1: ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال. وفي أولى أخبارنا الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. من جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران. ما حددش موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري واللي نقله التلفزيون الرسمي. وفي المقابل، كان الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. في خبر آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أمس لحد أنه باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد سيطرة جيش الكيان الصهيوني على قلعة الشقيف التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان، حيث رفع العلم الصهيوني فوقها. نختم جولتنا الإخبارية السريعة، نحكي على أسعار النفط اللي ارتفعت بأكثر من 2% بعد ما أمر الكيان الصهيوني قواته بزيادة التوغل في لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار اللي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. إذا إيش عنا أكيد وآخر الأخبار والمستجدات، ديما متابعتنا متواصلة. إذن غارات الكيان الصهيوني كانت أسفرت على اللي صارت يعني في جنوب لبنان، كانت أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص بينهم 3 نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما كثفت قوات الكيان الصهيوني هجماتها وتوسع عملياتها البرية في البلاد وتتعلل بأنها تستهدف حزب الله. هذا إيش عنا اليوم في جولتنا مع الأخبار الدولية 8:15.
0: 24 في دقيقتين.
1: خليكم معنا دائما في الاستماع والمتابعة، ما يفوتكم الشيء في صبحيتنا. رجعين مع رقم اليوم بعد لحظات من توا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهار على نرم فام.
3: جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: النهار على صبيحه.

0: يصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعني لكم من جديد مفتون في خزرة عينيه. ناختم على الغنية للسبعة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجات راديو أنا ما فهم. ديما معكم مكملين مشوارنا حتى للعشرة. إذا تحياتنا لكل متابعينا ومستمعينا داخل وخارج تونس. تسمعونا على 3W.net وأيضا تسمعونا في مساكن سوسة والمنسيرة للبوند فهم 99.8. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. تتونسوا معنا وين ما كنتم تتبعوا فينا وتسمعوا فينا. نمشي لقيت ذي لرقم اليوم. رقم اليوم. في رقم اليوم نحكي على تاريخ يوم أمس 31 ماي، آخر نهار في شهر ماي من كل عام، هو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. هو مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغ وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحماية وحياة الأجيال القادمة. تقديرات وأرقام منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه متوسط سن تدخين أول سيجارة أول سيجارة في تونس يبلغ نحو 7 سنوات فقط، والشيء ذي يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين. كما تمثل الفئة العمرية ما بين 15 عام و 17 عام نسبة هامة من المدخنين، مع تزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية مقارنة بالتقليدية. وفي هذا دعات منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، واعتبرت أنه النكهات كما المنثول ولا العلكة ولا غزل البنات تساهم في جذب الأطفال والشباب عبر إخفاء الطعم الحقيقي للتبغ وزيادة احتمالات الإدمان. الأرقام الوطنية والدولية تبرز استمرار خطورة الظاهرة، وتسجل تونس سنويا نحو 13,000 حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغ، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبية. في المقابل، المسح الوطني للممارسات البدنية أظهر أنه أكثر من 83.2% من توانسة ما يمارسوش أي نشاط بدني منتظم، في حين لا تتجاوز نسبة النشاط البدني لدى الأطفال اللي عمارهم ما بين 6 و12 عام نحو 12.2%. والشيء ذي يعكس أهمية الربط ما بين تعزيز الرياضة والوقاية من التدخين. 13 حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك التبغ، من بينها نسبة مهمة تعود لغير المدخنين المتأثرين بالتدخين السلبي. هذه شنو تقول الأرقام الوطنية والدولية؟ والشيء هذا يبرز استمرار خطورة هذه الظاهرة، خاصة أنه كي نشوفه معناتها أول سيجارو متوسط سن تدخين أول سيجارو في تونس حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يبلغ نحو 7 سنين. أي نعم، تصوروا أنتم، هو ما يعكس خطورة الاستهداف المبكر للأطفال واليافعين من قبل منتجات التبغ والنيكوتين. وعندك الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة فيها نسبة هامة من المدخنين، وذا يخطر الحقيقة على الأجيال القادمة وعلى وليداتنا وبنياتنا، وربي يحفظ الجميع. رقم اليوم. إذن في رقم اليوم نذكروا اللي فما عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين بولاية سوسة، وموجودة هي تقريبا في أغلب ولايات الجمهورية، وتحت شعار خطوة اليوم صحة أفضل غدوة. شعار هو سوسة تتنفس من أجل جيل بدون تدخين. بالنسبة لعيادات المساعدة عن التدخين بولاية سوسة، نمشي لمساكن تحت قسم الطب الوقائي وطب المجتمع المستشفى الجيوبي مساكن، يخدم كل نهار خميس، تلقاو غادي دكاترة اليوم ينجموا يعاونوكم ويوجهوكم كل نهار خميس كما قلنا.

8 وربعا نحاول ناخذ الدفعة أولى يكون عنا موعد ثاني إن شاء الله في ساعتنا الثالثة وهكا نحاول نفرحوا كل ميمة تسمع فينا لقية ذية وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة وطول العمر وربي يرحم كل ميمة توفيت. يلا خليكم معنا. ننسي عجرم تقول أمي رجعين بعد شوية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افهم.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. القناص موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين

0: الجمعة معايا إيمي منى البيجي على الرم فام.
1: رم فام
0: في ساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على نرم افهم.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:15 خارج على موجتنا. مرحبا بكم مستمعينا داخل وخارج تونس، شكرا لاختياركم فريكونس رما فيم 99.8 في مساكن سوسة والمنستير ولا 3W رما فيم .net. كل متابعينا خارج تونس وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق نسيسر، وإحنا وحيدة في الكياس للسرعة، مسافة الأمان، حزام الأمان، وربي إن شاء الله يوصلكم المقاصدكم. سلمين بعد شوية نحكيه على المجلس المحلي في مساكن، ونحكيه على نتائج قرعة التداول للفترة الممتدة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر القادم، ونعطيكم شنو جديد. أيضا باش نحكيه على افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع في ولاية سوسة غدوة، وهو ينطلق موسم الحصاد في سوسة، نحكيه على التفاصيل شوية أخرى. في أسمع ما نقرأ عنا بلاغ بخصوص الصيدليات الخاصة، واللي اليوم تنطلق ولا ينطلق العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الجديد، تنحكيو عليه بأكثر التفاصيل في ساعتنا الثانية. الموعد أيضا شيكون مع ضيوفنا والجمعية القرآنية بمساكن، نحكيو على الدورة الصيفية وانطلاق التسجيل بداية من نهار اليوم، وأكثر التفاصيل ناخذوها مع عند ضيوفنا شوية أخرى. ملوقيت ذي هيت نبدأ معكم كما وعدناكم في ساعتنا الأولى، بحكم يوم أمس كان عيد الأمهات، معناش نهار الأصباح، وبالتالي إذا برشا ناس يا كمان نحبوا أكيد إهداءات أمهاتنا تدل والله يبارك. إذا ربي رضي علينا أمهاتنا، وتحية لكل ميمة تسمع فينا لقية هذين. نمشي ونعملوا طلة إيش عنا بالضبط في لي كومنتير امتعكم معه.

ست الحبيب من أجمل ما تغنى. نبدأ مع مدام سونيا قرفطة تقول صباح النور والسرور، نهارك زين يا مدام سونيا. سلام على كل الفريق، نسلم عليك. تقول إن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله يدخل علينا بالفرح والسرور وإن شاء الله بالقسم الوفير لنا وليداتنا وللجميع، أمين يا ربي. على كل تقول الأمها، إذا يا أمها متوفي الله يرحمها وينعمها، تقل قل إن شاء الله عيدك في الجنة. ميمتي الغالي ربي يرحم كل ميمة توفيت، كيف كيف مدام نجيبة ربي إن شاء الله يرحم كل ميمة. ونسلم على مدام ثورية الزاوي تقول صباح النور نهارك زين، تحب تقدم تحية لأمها مناسبة عيد الأم، تقول لك كل عام وانت بألف خير وصحة وربي يطول في عمرك، تحياتنا. أيضا سيرين بن جيمة تقول صباح الورد والفل والياسمين، تحب تهدي لأمها حميدة بوجبها غناية ست الحبيب. أيضا تقول لها ربي خليك لينا تيشفوا قروسنا وربي يعطيك الصحة، وراك أغلى وأحن أم في الدنيا. تقول لها أنت حياتي حتى شيء بلاش بيك، وراني نحبك برشا. ست الحبيب يا حبيبة. أيضا تحية جينا من عند مدام الغربي تقول صباح الخير والنور، مرحبا بيك يا للا، تهدي غنية لميمتها زهرة كرموس والكل أمهات، وتترحم على كل أم وتقول إن شاء الله عيدهم في الجنة. وحيدة بن سالم صباح النور، تهني أمها باسمها وباسم العائلة الكل بعيد الأمهات، وتقول لها محليك يا أمي منورة الدار، الشكري بوزيين ونسموها إن شاء الله. ليلى مطيري صباح النور، تهني ميمتها حبيبة ماوى بمناسبة عيد الأمهات، تقول لي نحيك علينا ويطول في عمرك ويخليك لينا ويسلم عمرك يا غالية. تقول لها راني نحبك برشا بنتك ليلى، ربي يحفظك وربي يحميك، نقول لها ربي فضل هيلك. زاد تقول لحميتها كل عام إذا وانتي بألف خير، ربي فضلها إن شاء الله. رابع الشلي نيس بوهليل تحياتنا ليك، حسنة تحياتنا ليك، بعيلي هكا تحياتنا ليك، نهارك أسعد ليمات، مرحبا بيك في الاستماع. فاطمة جبالي صباح النور، تصبح على أمها صبرية بالحاجة علي، تقول إن شاء الله كل عام وانت بألف خير مناسبة عيد الأمهات، وتقول ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة ويخليك تاج على روسنا، وربي يعطيك الصحة والقبول، ربي فضلهم إن شاء الله. أعطينا أغنية شكري بو زيين هكا نسمع منها شوية، سيد المخرج ست الحبيب نسمعها كاملة بعد شوية. أيضا وفاء كرموس مخليني تقول لأمها أنت نور عيني، ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا، وترجو الشفاء إلى أبوها الغالي، ربي يشفي إن شاء الله. تحياتنا لمريم تقول زيدة الأمها الغالية أنت أمها مونية، تقول أنت نعمة من عند ربي ما تعوضش، ربي يحفظك ربي يطول في عمرك، ربي يجازيك على كل تعب ومحبة عطيتها، تقول ربي يبارك لنا فيك ويجعل أيامك كلها فرحة وراحة، وعيد أم سعيد لكل الأمهات، وربي يديم عليكم الصحة والفرحة والبركة. هميلة نادي صباح الورد، تهني زيدة أمها الغالية، تقول ربي يطول في عمرها. فاطمة اسماعيل جلاسي زاد تقدم تحية لأمها، تقول لها كل عام وانت بألف خير وربي يطول في عمرك. كوثر براهم تحية ليك، تقول لأمها أمي جنة، إذا أمها بشيرة تقول لها كل عام وانت تاج رأسي وربي يطول في عمرك في الخير. سماح العيون يتقدم زادة تحية لأمها، تقول لها كل عام وانت بألف خير وربي فضلك لينا. أيضا كوثر المجري صباح النور، تقول تحية لميمتي جنة الدار وضحكة الدار وسعادة الدار والفرحة اللي مالية أحياتنا، ربي فضل كل ميمة وربي يرحم كل أم، وتحية ليك عايشك بارك الله فيك مدام كوثر، وتحية ليكم الكل. هذه الدفعة أولى، مش يكون عندنا موعد آخر، مناش نسينكم، مش نحاولوا نقرأ ونوصلوا أهداياتكم الكل، لكن هكا وين المنافسة، نحبوا أحسن هكا كلمات تنجم تكتبهم أكيد، ونحبوا أحسن الرسائل بك الكلمات الجميلة الكلمات المعبرة. تدخلوا على الباش فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون نهار الأصباح، وفي كومنتير خلينا الأهداء اللي تحب توصلوا للوالدة. محليك يا أمي منورت لي الدار يا أمي، وربي فضل كل أمي ما تسمع فينا.

0: ربي يرضى علينا ان شاء الله امهاتنا وابينا. 28 دقيقه شنو اسمها كيف احنا غنيتو شكري بوزين شوي اخرى اما الوقيت هذه هيت نمشيو لفقره منك نسمع اخبارنا المحليه اخبارنا الجهويه اذا نحكيو على سوسه ونحكيو على مساكن الوقيت هذا
1: منك نسمع منك نسمع.
0: اذا بالنسبه لي منك نسمع لليوم هيت نبداو من مساكن ونتحدث على المجلس المحلي وتم امس الاعلان عن نتائج قرعه التداول للفتره الممتده من 5 جوان الى 4 سبتمبر القادم بولايه سوسه. بالنسبه للنتائج كانت كالتالي: سيد علي ابراهيم رئيس المجلس المحلي بمساكن للفتره القادمه، توفيق البحري ممثل معتمدية مساكن بالمجلس الجهوي بسوسة، بالتوفيق إن شاء الله للجميع في خدمة معتمدية مساكننا. 28 دقيقة نكملوا معكم نحكيوا على سوسة لقية هذية وافتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع في سوسة يبدأ غدوة. اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة قررت افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع غدوة 2 جوان القادم، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، وين أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمصالح الجهوية الحماية المدنية يوم إعلامي بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب بعمادة النجر من معتمدية القلعة الصغرى. اليوم الإعلامي كان تضمن تقديم مداخلة من قبل مصالح الحماية المدنية حول التوقي من الحرائق ومجابهتها، بالإضافة إلى زوز مداخلات حول استعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من الفلاحين استعدادا لإمكانية اندلاع حرائق لا قدر الله، وتعديل آلات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيفا. كما تم تقديم حصة تطبيقية تعرف خلالها ولتعرف خلالها الحاضرون على كامل مراحل تعديل آلات الحصاد، وحضر فعاليات اليوم الإعلامي بالخصوص رؤساء خلايا إرشاد الفلاحي وعديد الفلاحين وأصحاب آلات الحصاد. ربي ينزل البركة إن شاء الله. إذن غدوة ينطلق ولا غدوة افتتاح موسم الحصاد في ولاية سوسة. إذا يشعرنا في منك نسمع لليوم تو 28 دقيقة
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا نواصل معكم بعد شوية، نرجع على توقيت العمل الصيفي بالصيدليات ونرجع على نص البلاغ بخصوص عمل الصيدليات الخاصة. هذه الكل نرجع له شوية أخرى في أسمع ما نقرأ، ما تبعدوش لبعيد. هذه شيرين تقول تباعا تباعا رجعنا.

0: المحكمة من 7 إلى 10.
1: يوسف التميمي ياسمين وفل. إذا نخلصوا معكم الثمانية واربعة وثلاثين دقيقة والثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة بالضبط على موجاتنا. نمشي لفقرة أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: إذن نبدأ مع البلاغ اللي يتحدث على اعتماد التوقيت الصيفي ولا توقيت العمل الصيفي بالنسبة للصيدليات بمختلف أصنافها، وانتشر بداية من نهار اليوم الاثنين 1 جوان وإلى غاية نهار 31 أوت الصيدليات بمختلف أصنافها في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهار، يعني الفارماسيات اللي تخدم في النهار، وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف B يعني لفارماسي اللي تخدم بالليل. بالنسبة لصيدليات الصنف A اللي تخدم يعني في النهار، صيدليات الصنف A أبوابها تكون مفتوحة من الاثنين حتى لنهار الجمعة من 8 صباحا، يحلوا 8 حتى الماضي ساعة ونص بعد الظهر، ثم يعاود يحلوا 4 متاع العشية إلى غاية 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. بالنسبة للصيدليات الصنف B يعني اللي تخدم بالليل، فإنه باش تتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من 8 متاع الليل حتى للثامنة صباحا. ونهار السبت تعمل صيدليات الصنف A إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف B المناوبة الليلية كالمعتاد، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا حتى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء ل 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. باش نلخصوا لكم، فانه لفارماسي اللي تخدم في النهار عموما نحكيو من الاثنين للجمعة هذيا، فانه ولاو يخدموا من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص يسكروا، يعاود يحلوا 4 متاع العشية حتى 8 متاع الليل. صحيح فما صيدليات يعني تقعد يعني باش تضمن حصص الاستمرار، وفي الليل يحلوا 8 متاع الليل يسكروا 8 متاع الصباح، هذا تقريبا من الاثنين للجمعة. يلا نواصلوا معكم 8:37 دقيقة، مازلنا مواصلين المشوار في أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: إذن أكيد نحاولوا ديما نوصلوا أصواتكم مستمعين الكرام، خاصة برشا رسائل قاعدة توصلنا وبخصوص الانتشار البعوض. نحكيوا على الوشواشة يا جماعة، الوشواشة تذمر متزايد في أماكن من انتشار البعوض ودعوات لتكثيف حملات المداوات والتضبيب الحرارية. إذن برشا شويرة وبرشا أنهج إذن في مساكن قاعدة خلال الأيام الأخيرة تشهد تزايد ملحوظ في انتشار البعوض، الأمر اللي أثار استياء وتذمر عدد كبير من المواطنين اللي عبروا عن انشغالهم بتفاقم هذه الظاهرة وما تسبوا من إزعاج يومي للعائلات، خاصة نحكيه خلال الفترة المسائية المغرب يذن الليل إليل وكل وشواشة تبدأ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. يأكد عدد من السكان أن انتشار الوشواشة ولا يأثر على راحتهم ويحد من إمكانية الجلوس في الفضاءات المفتوحة، مش تقعد شوية كتحل الدار، مش تقعد شوية في تراس في بركون اللي هو على كل حال، فإنه تأكلك الوشواشة. هذاك علاش طالبوا الجهات البلدية بالتدخل العاجل للحد من هذه الآفة اللي قاعدة تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، ودعاء المواطنين البلدية إلى تكثيف حملات المداوات الدورية، استعمال وسائل المكافحة المعتمدة. نعرفوا اللي فما برنامج على طول العام تاع مداوات البؤر، نعرفوا اللي انطلقت أيضا عمليات التضبيب الحراري، ولكن الدعوة متجددة للبلدية من قبل المواطنين باش تزيد تعزز عمليات التضبيب الحراري بالأحياء السكنية والمناطق الأكثر تضررا، وذلك للحد من تكاثر البعوض والقضاء على الحشرات الطائرة، ومهم جدا أنه تتكاتف الجهود أكثر ولتتكاتف الجهود أكثر للقضاء. ما نجموش نقضيه على احنا 100%، لكن على الأقل نقص منها، ونظر الإزعاج الكبير الحقيقة لقاعدة تعمل فيه الوشواشة. وإن شاء الله النداء هذا يوصل إلى السلطة المحلية وتصير يعني تعزيز وتكثيف لعمليات التضبيب الحراري خاصة بالأحياء السكنية. وفي إطار الفدلكة، فإنه قال لك سيد الوشوش تعضصل يعني مش تعض الوشوش تلمو برشة وشوش الحقيقة، خاصة الناس اللي تسكن قريبة للأودية. نكملوا معكم في أسمع ما نقرأ مع آخر خبر.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن نحكي على المنتخب الوطني التونسي، الخبر الرياضي. المنتخب اللي يخوض أو الليلة أول اختبار ضمن التربص الأخير استعدادا لنهائيات كأس العالم القادمة، وذلك بملاقاة منتخب النمسا في العاصمة فيينا، في انتظار اختبار ثاني أمام بلجيكا السبت القادم. وبعد التربص مدينة تبرقة اللي شهد في أيام الأخيرة اكتمال نصاب المجموعة، باش يحاول المدرب صبري لموش اختبار مدى جاهزية المنتخب قبل أيام فقط من انطلاق مونديال أمريكا والمكسيك وكندا. كنحكيو على مباراة الليلة ضد النمسا، على مستوى المواجهات المباشرة بالمنتخب الوطني ونظيره النمساوي، التقى زوز منتخبات في أربع مناسبات سابقة، كانت أولها عام 1972 وقت اللي حسم التعادل 3-3. المواجهة كما تقابلوا مرتين عام 1987 و1998، وربح خلالهم المنتخب النمساوي 3-1 و2-1 على التوالي، في حين حسم التعادل دون أهداف مواجهة 2007. الجدير بالذكر أن النمسا تشارك في المونديال أيضا، تتواجد في المجموعة العاشرة اللي تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والأردن، أما تونس فإنها تتواجد في المجموعة السادسة رفقة اليابان والسويد وهولندا. المباراة هذه 8:15 الليلة، النمسا تونس. الحكم فرنسي هو اسمه جيريمي بنيار، والقنوات الناقلة القناة الوطنية الأولى الأرضية، يعني باقي نحكيه على القناة الأرضية، يعني لازم تدبر أونتين باش تتفرج، يعني القنوات القناة الوطنية الأولى الأرضية، فما الإيكيب الفرنسية، فما زادة سبورتي في دو البرتغالية، هذه بالنسبة للقنوات الناقلة. نواصل معكم هذا شعنا في جولتنا السريعة في أسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: ضيوفنا حاضرين معنا، بعد شوية ما تبعدوش لبعيد، محليك يا أمي تقول الغنية. إذن شكري بوزينة.

0: 9 غير درجين على موجات راديو انا ما فاهم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت هذا يسمعوا فينا داخل تونس وخارجها. النهار على صباحه، النهار على صباحه. نمشيوا لفقرة ضيفنا لليوم. ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم سعداء بالحديث على الجمعية القرآنية بي ام ساكن لقيت ذي، الجمعية العريقة اللي تأسست نهار 6 جويلية 1967 بالجامعة الأوسط وتنشط حاليا بمركب دار القرآن بي ام ساكن. وأكيد سعداء باستضافة أعضاء الجمعية اللي باش نحكيه معهم على أنشطة الجمعية القرآنية بي ام ساكن هذا الصرح العريق، ونحكيه أيضا على الدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم اللي تنطلق ينطلق التسجيل فيها بداية من نهار اليوم. معنا سي بشير زريلي ولا سي خليفة زريلي، صباح النور، نورتنا، مرحبا بك على موجات راديو مساكن.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله،
0: شنو حوالك سي بشير؟
1: الحمد لله، شنو حوالكم انتم؟ شكرا، نشكركم الشكر الجزيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.
0: مرحبا بك. مش نحكيه احنا اكثر على الجمعية، جست نكملوا رحبوا بك. أيوة. الفريق سي عدنان، مرحبا بك، نورتنا يا سي عدنان، مش اول مرة تجيب حدنا. واكيد النشاط دائما متواصل في دار القرآن
2: ان شاء الله.
0: شنو احوالكم؟ لاباس؟
2: الحمد لله، بارك الله فيكم.
0: الحمد لله، مرحبا بكم. الشيخ مرتضى قرع، اكيد الصوت تعرفوه جيدا، نورتنا الشيخ مرتضى، مرحبا بك.
3: السلام عليكم ومرحبا بكم كافه المستمعين والمستمعات،
0: مرحبا بكم. اذا نبداو بالسؤال الاول، نمشيو لسي بشير، نحكيو على الجمعيه، نحكيو على رسالتها، على الانشطه نتاعها. هات نعرفوا المستمعين برساله الجمعيه وابرز الانشطه على امتداد السنه.
1: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. كما تعلموا الجمعية القرآنية هي جمعية عريقة من أول جمعيات في تونس، والحمد لله نشاطها واضح وجلي، والنشاط الأكبر والأكبر هو تحفيظ القرآن الكريم على أصوله. هذا النشاط الأكبر الموجود في الجمعية،
0: تحفيظ القرآن الكريم.
1: تحفيظ القرآن الكريم على
0: فما دروس تجويد أيضا.
1: عندنا ثلاث حاجات، عندنا موجودة ثلاثة أنشطة. أولا قلت لك تحفيظ، وفي الأنشطة هذه ثم عندنا إملاءات للكبار وللصغار، وعندنا كذلك دروس في التجويد. ونعلمك أن التجويد احنا قاعدين ندرسوا فيه على أمور، على قاعدة أمور أكاديمية. عندنا دروس نظرية ودروس تطبيقية، ويشرف عليها من أحسن المؤدبين والحمد لله. وبعد نعرف نعلمك اللي بعد ثم سنة دراسية خاصة بالتكوين في التجويد. وفي كل سنة دراسية الطالب يعدي زوز امتحانات، كل سداسي يعدي امتحان في التجويد، في التجويد في التطبيق وفي النظري.
0: دونك اللي فهمته انه عندنا تحفيظ القرآن الكريم، دروس تجويد، والبرامج نتاع المراجعه والاتقان، هذا هو اضافه زاده للمسابقات القرآنيه، واكيد تميزتم في هذا المجال.
1: بخلاف المسابقات تو سنيع منها حاجه جديده. بدينا القرآن الكريم فهمتني تلاوته مباشره، بدينا بسورة البقرة. وتبارك الله عدد كبير اللي جاءوا عداوا بسورة البقرة. وكرمناهم الكل، وبعد سورة البقرة تعدينا سورة آل عمران، والحمد لله رب العالمين.
0: واضح، إن شاء الله بزيد من التوفيق. أنا خلينا نمشي للشيخ مرتضى بعد إذنك سي بشير، من خلال تجربتكم يعني في الجمعية، شنو اللي يميز العمل داخل هذه المؤسسة القرآنية العريقة؟
3: وبالفعل
0: في مدينة القرآن أيضا
3: كما تعلم يعني كمال، ويعلم السادة المستمعين والمستمعات أنه مساكن هي مدينة القرآن بامتياز، وهي يعني كما قلوا احنا صرح من يعني من بين المدن اللي هي قعدت ولا تزال محافظة على تعليم القرآن على وصوله.
0: نعم.
3: الميزة متاع الجمعية القرآنية متاعنا اللي هي يعني تستقطب عدد كبير، رغم اللي الفضاء اللي عنا ما هوش متسع كثيرا، ولكن الميزة كونه أن نستقطب عدد كبير من الحفاظ ومن الطلبة اللي يتحبوا يتعلموا العلوم الشرعية ومن بيناتها تعليم القرآن.
0: نعم.
3: هو في الحقيقة نشاط متنوع أخي كمال. يعني يمر من تعليم الحرف القرآني وصولا إلى تعليم المعنى القرآني، يعني فيه كما تفضل سيبشير يعني الكثير من الإملاءات، إضافة إلى الإملاءات فما تكوين أكاديمي. والحاجة الجديدة اللي ولت عنا هي يعني حبينا نختم القرآن كاملا بتسميعه كاملا مش بالمواضع فقط. وبرمجنا يعني مسابقة أولى في سورة البقرة، مسابقة ثانية في آل عمران، ويتواصل الخير إن شاء الله في هذه الصيفة مع سورة يعني النساء، ومن بعد إن شاء الله سورة المائدة، وهكذا بالشراكة يعني مع الإدارة الجهوية لشؤون دينية بسوسة.
0: نعم.
3: وكذلك عن توأمة يعني نشاط توأمي مع جمعية أخرى، جمعية سيد علي بن خليفة، يعني للعلوم الشرعية، يعني نشاط متنوع لكل إنسان يلقى المشرب متاعه. من حيث تعليم القرآن ومن حيث تعليم الفقه وكذلك السيرة وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البرنامج متوفر، ينجم الإنسان يدخل على الصفحة متاع الجمعية كما ينجم يدخل على عنا موقع الجمعية موجود إن شاء الله، وتوم بعد ساعدين يحكينا على الموقع اش فيه بالضبط.
0: أكيد جدا. إذن نحكيه على برنامج ثري، كي نقولوا احنا دار القرآن موجودة وراء الجامع الكبير، وتأسست عام 1981 يا سي بشير.
1: تأسست
0: دار القرآن، نحكيه مش على الجمعية، نحكيه على المقر
1: البناء.
0: بدأت في الجامع الأوسط،
1: بدأت في الجامع الأوسط
0: ثم
1: وبدأت البني متاحة من 1981.
0: بالنسبة للمقر هو إذن قديش تقريبا عدد المدرسين والمدرسات والأقسام؟ يعني نحكيه
1: كذلك عدد كبير. المدرسين ثم عنا 70 مدرس
0: بارك الله.

0: كل واحد نحضره توه برشا واحد نحضره اليوم
1: اليوم تنطلق عملية التسجيل
0: اليوم البيرو ينغش
1: إن شاء الله ربي ربي ديما نعمل
0: خمس أورديناتورات قاعدين حاضرين
1: عملية التسجيل
0: للتسجيل ثم اللي يسجل عن بعد وثم اللي يسجل يجي يسجل في دار القرآن
1: هي احنا ناخذ أكثر تفاصيل على الدورة الصيفية مع سي عدنان اللي ينتظرها العديد الحقيقة من الأولياء والأبناء حدثنا عن الدورة هذه أهدافها وبرنامجها العام نهار سي عدنان عندك الكلمة
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وسلم احنا في الجمعية ديما نحبوا وليداتنا مش يستفادوا يحفظوا القرآن يثقفوا توعية دينية من بعد يعني يقعد لهم الوقت الكافي يتفرهدوا ويبحروا
1: وما إلى ذلك تكون مروحة هي ما بين الترفيه
2: وراهي حصة بساعة ونصف
1: أيوة التقسيم
2: حاولنا نقسمه كما قال نظرا الإقبال الكبير والحمد لله في الصيف الفايتة دار القرآن استقطبت أكثر من 2500 تلميذ اللي جاءوا قرأوا إن شاء الله مستعدين سنة زادة باش نستقبلوا نفس العدد ولذا قسمناهم أفواج تلميذ يقرأ ثلاثة أيام يا إما أول الجمعة اثنين ثلاثة أربعة وإلا خميس جمعة سبت بطبيعة الأحزاب المتقدمة يزيدوا نهار لحد من ناحية التوقيت دار القرآن مفتوحة من 7 متاع الصباح للسبعة متاع العشية قلنا الحصة هي ساعة ونص معنا الفوج الأول يكون من 7 إلى 8 ونص الفوج الثاني من 8 ونص للعشرة الفوج الثالث من 10 إلى 11 ونص الفوج الرابع من 4 للخمسة ونص والفوج الخامس من 5 ونص للسبعة متاع العشية
1: واضح
2: تقسيم أيضا احنا نقسم تلامذة حسب الأحزاب معنى اللي يحفظوا في الحزب الأول مع بعضهم اللي يحفظوا في الحزب الثاني مع بعضهم باش يبدأ
1: حسب مستوى الحفظ يعني
2: نفس المستوى ويبدأ التنافس وما بين التلامذات هذو كله
1: تقريبا الفترة متاع الدورة هذه مش تمتد على قديش
2: على 10 أسابيع إن شاء الله تبدأ من 11 جوان إلى غاية 24 أوت
1: التسجيل يبدأ اليوم
2: التسجيل يبدأ
1: 11 جوان تنطلق الدورة
2: الدراسة الفعلية
1: عملية التسجيل كيفاش تصير للناس اللي تسأل
2: احنا في الجمعية معنا بلاتفورم موقع وتلامذة اي تلميذ قرأ في الجمعية قبل عنده بطاقة البطاقة اللي فيها الكود كيير معناه يكفي
1: اللي مسجلين قبل العملية سهلة برشا يسكاني الكود كيير
2: يختار الحزب فانا حزب مثلا هو شاقرة في الحزب الثاني
1: والتوقيت
2: ينزل صحيح يطلع له الاختيارات متاع التوقيت يحب السبعة يحب الثمانية ونص افك ان سامبل كليك
1: يتسجل اوتوماتيكمون اللي عندهم البطاقات عم ناول يسكاني الكود كيير يهزوا للموقع يسجل وكهو يلقى روحه موجود
2: اللي ما عندوش كارت اول مره يجيب مضمون باش ناخذ المعطيات ونحضروا له كارت كي يجيب المضمون احنا نسجلوا له في الدار
1: ينجم على عين المكان غادي
2: على عين المكان
1: والمعلوم بوم نجموش نحكيوا لاني خاطر حاجه رمزيه على الاخر على دوره كامله تقريبا قديش
2: 20 دينار
1: 20 دينار دوره كامله يعني
2: دوره كامله 20 دينار هي معلوم رمزي
1: جدا للمصاريف
2: المصاريف اليوم
0: بدون مقابل هذا
1: الهدف نتاعكم اذا هذا التقنيه كيفاش تصير العمليه بديت اليوم تاع التسجيل يدخلوا جيست على الموقع ويسجلوا هذا هو سينو. بالنسبة للجدد يهز معه مضمون ويمشي للمقر متاع الجمعية على عين المكان غاديك يتمم عملية تسجيل موجودين تقريبا طيلة النهار واضح هذا بالنسبة لعملية التسجيل شيخ مرتضى أكيد جدا نشوفوا اللي برشا أولياء ما شاء الله اللي يشجعوا ليداتهم باش يلتحقوا بالدورة الصيفية خاصة في العطلة ويكون فما استفادة رسالة وإلا الكلمة اللي تحب تتوجه بها للمستمعين والأولياء والأبنائهم اللي يسمعوا فينا الوقيت هذه
3: بالفعل أخي كمال يعني إذا مش نحبوا نبنيه جيل نعملوا عليه يلزم الجيل هذا يعني تكون فما برمجة في البناء متاعه كما اجتهدنا كأولياء وكمربين في السنة الدراسية اجتهدنا باش أولادنا يحصلوا التحصيل العلمي كذلك هناك تحصيل روحي وهو تحصين للإنسان هذا يكون يعني مع

0: القرآن وبالطبيعة الأنشطة الأخرى، يعني ما المسرح ولا الكشافة ولا كلها أنشطة متكاملة. والجانب الروحي متاع الإنسان يزم يكون، يعني هو لما شي يكون لك الراجل ويكون لما يكون لك المرأة لما تعمل عليهم يعني في المستقبل.
1: نعم.
0: فنقول لهؤلاء الأولياء أنه الإنسان إذا مش يحط ولده ولا بنته في القرآن فأحسن مكان ينجم يحط فيه ولده ولا بنته. لماذا؟ لأنه القرآن مش يعلمه كل شيء، مش يعلمه الانضباط، مش يغذيله الذاكرة متاعه، مش يعلمه كيف يحترم يعني المدرس، كيف أن هذا الدين ديننا يعني دين تسامح ودين اعتدال، وكيف أن هذا الصيف أي كما قال سعدنان نربط الراحة والترفيه مع الجدية والعمل. هذاك باش نكون جيل متوازن، ماهوش جيل مايل للخمول، موش اللي عدي الصيف كامل يعني ماهوش منظم في وقته. لا، نحب جيل يتربى على التنظيم وتربى على الانضباط. وإذا كان عددنا جيل كما هيك بالطبع متكون مستقبل تونس كان طيب
1: إن شاء الله،
0: وهذا الخير إن شاء الله يكون ينتشر. ونسأل الله عز وجل أن يجمع شبابنا وبناتنا وأبنائنا على هذا الخير، وأن يدلنا عليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وهو ولي ذلك والقادر عليه
1: إن شاء الله يا ربي. إذن نذكركم أنه انطلقت التسجيلات ولا التسجيل بداية من اليوم في دار القرآن يعني بمساكن، والطريقة سهلة برشا، تنجموا تدخلوا سواء الباش فيسبوك الجمعية القرآنية بمساكن وتلقاوا زادة الموقع، ولا تنجموا توجهوا لعين المكان لتسجيل صغيراتكم. في الختام سي بشير شنو تحب تقول؟
2: تشجع الوليدات بيجيوا يسجلوا، وراهو كما قال الشيخ مرتضى أحسن شيء للصغار باش يوزعوا أوقاتهم بطريقة محكمة.
1: أكيد.
2: ملاحظة حاجة كما قال سي عدنان، اللي أخذوا البطاقات تو عندنا فوق 7000 واحد عنده بطاقة،
1: بارك الله،
2: الموجودين حاليا
1: تحصلوا على بطاقات،
2: اللي تحصلوا على بطاقات ثم يجي 7000 واحد اللي عنده بطاقات،
1: واضح.
2: عندي ان شاء الله نوصل لك للعشرة اللي في اقرب وقت.
1: سيادنين الكلمه الاخيره تحب توجه بها للناس؟
3: الله فيكم، دار القران مفتوحه للناس الكل.
1: اكيد.
3: مرحبا بوليداتنا، ومرحبا بالاولياء اللي يدعمونا، اولا كي يجيبوا وليداتهم، وثانيا يدعمونا بالكلمه الطيبه.
1: أكيد.
3: وبمقترحاتهم، واحنا الكل نخدموا لصالح هالوليدات هذولا ولصالح القران
1: ان شاء الله. شي مرتضى
0: سيدي كمال، ربي يبارك فيكم ان شاء الله على هذه الاستضافه.
1: مرحبا بكم.
0: وبالفعل يعني مساكن المناره نتاع القران مش هذا مشكل من الجمعيه نتاعنا، لانه التربيه نتاع الجيل كامل في بلدتنا بلده مساكن الاشراف ناس تربيت على القران، فماش تلقاش يعني بيت ما فيش شكون ما قراش في الجمعيه القرانيه. ونحن نخبيش عليك مشروعنا انه يكون عندنا في كل بيت من البيوت نتاع مساكن عندنا حافظ لكتاب الله عز وجل، وان شاء الله هذا ربي يبلغنا المقصود، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعنا جميعا على مائدة القرآن، وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، وأن يجعلنا متحابين في القرآن مجتمعين عليه، وأن يجعل بلدتنا يعني منورة بكتاب الله عز وجل، وأن يجعل بلدنا تونس، وأن يحفظه بالقرآن وبأهل القرآن، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم يعني على هذه الاستضافة، وربي كثر من أمثالكم.
1: مرحبا بكم، منورتونا. إذن شيخ مرتضى، إذن سي بشير وسي عدنان، أعطيكم الصحة، بارك الله فيكم على الحضور. بالعكس هذيك هو جبنا، وإن شاء الله أكيد تعمل فايدة على الجميع، أكيد متابع للنشاط، ومش نكون أكيد في متابع لكل أنشطة متاع الجمعية. بالتوفيق للجميع، وهذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
4: ضيفنا اليوم
1: شوية أخرى أكيد راجعين معكم، مواصلين مشوارنا، نعملوا طلع لسوق الاثنين، هسكو رجع السوق للحركة العادية متاعه وإلا ليت، ونعملوا طلع مع صديقنا خليل. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.
4: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
6: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على لرم فام.
3: أرانا فام
2: في مساكن
3: في سوسة
2: تونسنا.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم سبورت.
2: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية. توج الترجي الرياضي التونسي البارح لحد بكأس تونس لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي وللمرة 17 في تاريخه. جاء التتويج هذا بعد فوز الترجي على ترجي الجرجيسي العكارة بهدف مقابل صفر. هدف كان سجله حمزة رفيعة في الدقيقة 62. وصل وفد المنتخب الوطني التونسي منذ يوم السبت إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار تبرقة. ويأتي سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال. مباراة ودية تلعب اليوم بداية من 8 غير ربع متاع الليل بتوقيت تونس. نذكر المنتخب التونسي باش يواجه أيضا بلجيكيا يوم 6 جوان المقبل في بروكسل. أعلن النادي البنزرتي عبر صفحته الرسمية أنه قام بخلاص ديونه على قسطين وفقا لما تمليها الترتيب الجبائية في كل علاقة شغلية. وأكد النادي البنزرتي في بلاغه أنه قام باقتطاع من المصدر أي من المبلغ المحكوم بعنوان المساهمة الاجتماعية بعد استشارة الإدارة العامة للتشريع الجبائي ومراسلة وزارة المالية التي أقرت بوجوبية إخضاع المبالغ المحكوم بها للخصم من المورد. وبخصوص خصم النقاط بعد تقديم مجموعة من الدائنين اعتراض لدى لجنة الدرجة الأولى أوضح النادي البنزرتي أنه وضعيته سليمة قانونيا وكل ما أثير هو بلبلة من بعض الصفحات. أعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي جميع منخرطيها للموسم الرياضي 2025-2026 أنه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2026-2028 والجلسة العامة العادية التقييمية يوم الجمعة 3 جويلية 2026. فاز المنتخب الوطني التونسي الأولمبي أقل من 23 سنة البارح على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 بمدينة إيفينيون الفرنسية ضمن منافسات دورة تولون الدولية بفرنسا. وسجل المنتخب التونسي كل من عمر بن علي في الدقائق 25 و63 وذرار بريك في الدقيقة 45. ينطلق المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة وانطلق البارح لحد في طرابلس للتحضير الأول بتونس العاصمة والذي يمتد حتى 5 جوان المقبل. وتأتي التحضيرات هذه في إطار الاستعداد لخوض تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026 والتي من المقرر أن تستضيف العاصمة المغربية في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية. المنتخب الوطني أو الناخب الوطني التونسي وجه الدعوة لكل من خالد بن سليمان محمد بن يوسف إلياس القراملصلي إلياس بوعشير أحمد القاضي سليم المباركي الطيب القربصلي أيضا القاو علاء الأشعل محمد ريدان أيضا علي بنجي كريم الفريخة عزيز الترابلسي وليد بكور أسامة بن رمضان مهدي بن طاهر أيضا حمزة أحفيظ ياسين عبد الهادي والهادي الخضري. توج اللاعب الدولي التونسي في المنتخب التونسي محمد أمين درمول بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه بعد فوزه في النهائي أمام كيل بنتيجة 24-23. وكان شارك الدرمول خلال هذه المقابلة في الشوط الأول والثاني وسجل هدفا خلال الفترة الأولى. نذكر لأنه درمول باش ينتقل بداية من الموسم القادم إلى صفوف نادي شتوتغارت. أيضا توج منسق اللاعب السابق في النادي الإفريقي والنجم الساحلي المهدي البري مع فريق كونجو بلقب كأس البوسنة بعد فوزه في المباراة النهائية مع فريقه بنتيجة 31-28. نحكي أيضا في خبر يهم اللاعب السابق للهلال الرياضي بمساكن أنور رويس اللي واصل تألقه مع فريقه في الدوري الفرنسي لكرة اليد بعد ما ساهم بشكل بارز في تحقيق فريقه راسينغ كلوب أندبال للصعود إثر موسم استثنائي توج الفريق بتصدر البطولة. وكان تميز أنور رويس بأداء هجومي متميز حيث أنهى الموسم في صدارة هدفية فريقه برصيد 168 هدف، كما احتل أيضا المركز الثاني في ترتيب هدفي البطولة مؤكدا أنه من أحد أبرز العناصر المؤثرة في فريقه. فريق أيضا المستقبل الرياضي بمساكن أقل من 20 سنة تمكن البارح من التأهل إلى نهائي البطولة بعد انتصاره على فريق الملعب النابلي في مباراة كانت جمعت الزوز فرق في الملعب الركبي بمساكن. مباراة انتهت كما قلنا بانتصار المستقبل الرياضي بمساكن بنتيجة 29-5. كملوا أيضا نحكيوا على كرة اليد وفي خبر يهم الهلال الرياضي بمساكن وعلى أثر نهاية مقابلة الجولة قبل الأخيرة من بطولة القسم وطني بالي كرة اليد وانتصار فريق الشبيبة الرياضية بجرومباليا على حساب المستقبل الرياضي بمجاز الباب اتضحت وبصفة رسمية أطراف مقابلة البراج من القسم وطني با، حيث بتجمع المقابلة الأولى الهلال الرياضي بمساكن بفريق أولمبيك المكنين والمقابلة الثانية فريق سبورتينج بن عروس بالشبيبة الرياضية بجرومباليا. وهذا وقد كانت أصدرت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن في وقت سابق بلاغ عبر صفحتها الرسمية تفيد بتعيين أمير شنغل كمشرف عام على فرع كرة اليد طيلة الفترة التحضيرات لمباراة البراج، وتتواصل التحضيرات الهلال الرياضي بمساكن لهذه المقابلة الهامة تحت إشراف المدرب عبد الستار العرفاوي والمعد البدني مجدي رويس. وفي علاقة بمقابلة البراج أيضا تقرر تقديم موعد هذه المقابلة إلى يوم السبت 13 جوان 2026 بعد ما كانت في مرحلة أولى تم إقرارها يوم 17 جوان 2026، ولكن المقابلة باش تلعب يوم السبت 13 جوان وباش تلعب في قاعة محايدة، من المنتظر أنها تكون قاعة المهدية أو قاعة القيروان. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
3: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
4: أرام فام
5: في مساكن
4: في سوسة
5: والمنستير
4: على 99.8
5: على 99.8
6: ملقاة

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من السبعة للعشرة. صلتينا صلتينا صلتينا.

عشت طول عمري أوف في جمالي الغالي علي أجيبني.

0: صلتينا صلتينا صلتينا.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: ناس بكري قالوا النهار على صباحه. صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، 9:33 على موجات راديو رمى فهم. كنا نسمع في صوت جميل، صوت رائع جدا، الشاد للحاجي ميحي مع الرياحة. مازلنا معكم بعد شوية. نور شيبة يقول مروح للبلاد، تحية لكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج لتستعد للعودة، إذن باش تعدي العطلة الصيفية في البلاد. ربي سهل الناس اللي ما قدرتش سنة ولا مازال شوية على موعد المروح متاح، على كل استعدادات على قدم وساق. ربي يجيبكم على خير وربي يخفف غربة كل متغربة.

0: شو الاسبوع كامل الاغنية هذه خليكم معنا في الاستماع والمتابعة وهيت نمشي لقاية هذية نعيشوا اكيد اجواء هكا البلاد وخاصة اليوم سوق اثنين في مساكن سوق اسبوعية سوق اكيد اللي تكون فيها حركية كبيرة برشا في العادة اسكو اليوم نفس الحركية متاع العادة وإلا مازال مرجعش 100% السوق والمرشي نعرفوا اللي كنا في فترة متاع عطلة عيد الاضحى المبارك نعرفوا اللي طول شوية العودة بالنسبة لبرشا التجار بعد عيد الاضحى المبارك هات نشوفوا احنا السوق والاجواء والاسعار مع خليل الله
1: Le point marché.
0: اي سيدي مش يلغنيش ندخل روح من السوق عمار احنا نقولوا مشال المارشي مشال السوق خليل مشال السوق خليل خليل صباح النور ونهارك زين
2: صباح خير فيك كمان صباح خير على كل مستمعين اللي فاهم عفوا
0: ان شاء الله نهارك زين
2: نهاركم ورد وياسمين خويا كمان
0: ما تقوليش نهار واحد جوان استبردت يا خليل
2: لا مانيش مستبرد
0: ايوه خفت عليك
2: عادي عادي جدا
0: سيسن على روحك يا خليل انت هكا ومناعتك مش تيلي فيت على قدها وليت يا خليل سيسن لا لاباس ما شاء الله عليك ماشي بدي بتقوم الخمسه نتاع العشيه لاباس هاي سي خليل شنو احوالك لاباس عليك
2: والله الحمد لله اخوي كمان
0: الحمد لله والله لاباس فين؟
2: التهور عندنا تهور
0: اخي ماشي للطور 9 تاع الصباح مو لاباس ماشي لدار الناس يا خليل
2: ما فيهاش مو ماشي يكسروا البرنيه
0: اه انت مازلت تشد الصف على البرنيه نتاع الفاكهه
2: اه ماله
0: الله خليل ما فلتش
2: اليوم سيدي خويا كمال اليوم
0: شعدك
2: عندنا طور يحيى

0: 2000 تقريبا 2200 19 100 هكا دونك فما 1700 و1500 البطاطا اليوم 1700 و1500 ب
1: سوق البيل اللي فات العشيه قال لي الطماطم لقيتها ب 5000
0: اي طلعت ل 4000 و5000 وقبله بشويه كنت في 3000 ونص 4000 اليوم قديش الطماطم
1: اليوم ب 3000 و3500
0: مازالت غالية الطماطم مازالت غالية به اي
1: خير من 5000
0: خير من 5000 بالطبيعة به كمل
1: باهي القراع ب 1500
0: 1500 القراع اي تسمى تراجع
1: البصل البصل بالعرشة ب 1500 وبصل بلاش عرشة هذاك ابو الطيرة ولا شي يقول
0: اي اي اي بروس
1: اي صحيح
0: قديش
1: ب 2000
0: 2000 البصل البصل ما تغيرش تقريبا هذاك هو نحكيو الروس
1: هذاك هو هذاك هو الروس
0: ايه
1: وبالعرش انا ب 1200
0: ب 1200 الحزمه باهي كمل ايه
1: باهي فلفل الشعباني 2500 3500
0: ذا الشعباني ايه
1: باهي البقلوطي ب 3500 السفناري ب 2000 الفول 1250 موجود
0: ايه
1: باهي عرايش عندنا توكايه في
0: الخضره
1: الخضرة
0: هذه الخضرة في سوق الاثنين وهذه أسعارها لليوم بالنسبة للغلة
1: هذا اللي موجود معناه
0: هذا الموجود
1: موجودين لكن فما برشا تجار
0: واضح.
1: فيهم
0: واضح يا خليل واضح
1: نفس السلعة ونفس واضح. السوق
0: لا فايدة من التكرار يا خليل مشينا للغلة طول
1: باي مناش ماشيين للغلة ماشيين للسلق والمعدنوس
0: خضر ورقية باي قدش المعدنوس فما
1: فما المعدنوس
0: 500 المعدنوس
1: 500
0: ايه
1: اللفت 1500
0: والله يا
1: اخي كذلك الكلاف 700
0: اها
1: سلموا عليك الناس خويا كذلك
0: سلموا عليهم الكل سلموا عليهم الكل وثبت
1: عندنا كلاف 700
0: ايه
1: وعندنا النعناع 500 وعندنا بيترا 3000 فهمتي ولا وعندنا الخص 1500 واللي تو كيف كيف
0: اها
1: باهي تو بالسبسي و رايف عظم البر ما قلتلكش عليه
0: العظم قديش البلاتو اليوم
1: البلاتو ب 6500 والاحمر ب 7000
0: اذا جويد ولا الخشين
1: لا الخشين
0: الخشين ما شاء الله الخشين طيح طيح سوم بلاتو
1: 6500 البلاتو
0: بلاتو 6500
1: عادي معناها اصفر وفص احمر ب
0: 7000
1: والبلاتو عظم الجويد ب 5000
0: الجويد بالكل ب 5000 واضح
1: اي نعم وفما حتى بربع عليك اي
0: فهمتك واضح بيه اي اخويا نمشيو للغلة
1: اي هو نتو نمشيو للغلة
0: شو فما في السوق
1: فتنا فتك بالعتيق لوبيا خضرة بسبعة الاف
0: لوبيا خضرة بسبعة الاف
1: صحيح اي سيدي تو نمشيو غلال عنا سيدي البوسع بخمسة دينارات
0: اي
1: مش مش 2500 وفما ب 4000 معناها من 2500 حتى لل 4000
0: مش مش برشا انواع اي
1: وفما ب 2000 زاد
0: اها
1: الدلاع 1500 1200
0: اي
1: الدلاع اللي ب 1500 هو كدلاع اخضر وبر بارد
0: والاخر
1: واخضر غامق
0: ايه
1: اخضر غامق ب 1200
0: الكيلو
1: 50 فهمت معناها باش تعرفوا معناها
0: نفهم فيك يا خليل اي كملي
1: البطيخ 2000 وب 3000 الخوخ انا كنت
0: خوخ خوخ خوخ عاد فما البوطه بقايه والخوخ الاخر العادي
1: يا ودي الكل فرتسون
0: الكل فرتسون
1: البوطه بقايه كي رويال
0: قديش يا سيدي
1: من 2000 حتى ل 4000 انا فما ب 3000 3500 2500
0: من 2000 لل 4000 الخوخ ايه
1: عندنا سيدي حب الملوك
0: يعني
1: 22 دينار الكيلو معناها هذا باش ياخذوا كمال ياخذوا كمال هذا شو عندنا فيه
0: شفتوا ب 20000 البارح يعني ما فهمتش 22 من جبت هن
1: اليوم هو من عندهم منين
0: البارح شفتوا ب 20000
1: باهي اليوم هو ب 22 على خاطر انت مش جيتو
0: باهي انت ما خذيتش كعيبه تتسمى خليل تعرف الاسبوع اللي فات تقريبا في ال 40 سومو تو ب 20 22 الف الحب
1: قبل العيد وصل حتى ل 35 دينار الكيلو
0: اي به كمل لي اي هذا بالنسبه للحب الملوك اي
1: به التقلب 10000 التمر ب 5000 الفقوس ب 15%
0: اي
1: وبدينار

0: كذلك فما فقوس بلفي.
1: اي
0: الفرنج باربع ليف عند الناس كل.
1: اها
0: اللوز
1: باربع ليف. اربع ليف.
0: ايه كرموس بعشر ليف.
1: ايه
0: فما كرموس شوية شوية وطايب بستة ليف.
1: ايه اي طاح الجمعه اللي فاتت ب 12 تقريبا قلت لي
0: لا الجمعه اللي فاتت ب
1: 12000 ب 10000 تو الكرموس وشفته خليل والله يبي كبيره الكعبه هكا و... ها
0: لا ريتاي
1: اي به كمل ايه
0: به تو نمشيو للحوم البيضاء والحمراء
1: تو مش نخرجوا من السوق نخرجوا من السوق
0: نخرجوا من السوق ماشي المرشي اللوطاني
1: ونمشيو للمرشي اللوطاني شنو فما رجعوا الحواته ولا مازالوا خاطر البارح ما فماش حاجه كبيره فما زوز تقريبا ثلاثه بالسيف نفس الوضعية مازال مرج... بالنسبة للولد البحر مازال ما رجعش كي العاد
0: مازال ما رجعش
1: باه الجيش
0: تبع خمسة نصابة اليوم اي
1: باه ضيف المرش الوطني نحكيو نبداو بالدجاج احنا رجع الدجاج فما
0: رجع الدجاج
1: الدجاج رجع قداش كيلو
0: كيلو الدجاج ب 7500
1: 7500 دجاج
0: خص شوي
1: هذا كيف التعريف اي
0: اكتب في الدهن 7980 في خط الدان 10980
1: مخه في البرنية ما عادش يعرف يقرا 10980
0: مخه
1: في البرنية اي كمل لي
0: اي وب 9800
1: شنو هو 9800 شنو هو؟
0: في خط الدجاج العادي
1: الدجاج العادي به اي
0: والدجاج الهند 10980
1: واضح واضح
0: والكتف الداند ما قلنا ب 7980
1: اها
0: سكالوب الداند 16800 سكالوب الدجاج العادي كيف كيف
1: 16800 16800 سكالوب به ورا سيدي اللحم فما الجزائر شفتهم يخدموا
0: فما اللحم خويا هو الفص شوي
1: قديش اللحم
0: اللحم سيدي ولا ب 60
1: ايش رخص
0: سي هذا 65 اغلى عيد شنو قبل من مثل عيد 70
1: صلي على النبي يا خالد تحكي على 65 تقولش على 15000 ولا
0: يا خويا 5000 راهي تعمل حاجه
1: اي 65 غالي الحقيقه 65 و60 غالي كيلو اللحم به كمل لي ايش عندك
0: عطوا نحطوا لك بالفيه
1: انت مخلطش علي بالفيه خالد كمل لي برا
0: ما مخلطش الحقيقه
1: اي كمل
0: باهي البقرة أبرة 48 دينار كرومة وكتلات ب 40 بقرة مخلط 35 بالنسبة لعام الجمل والمعز اليوم ما فماش الدوارة ب 40 كاملة ب 80 كرش 8 دينارات أرقمة ب 30 دينار كبدة العلوش ب 70 كبدة البقرة 55 المرقاز ب 30 وراس العلوش 25
1: مش
0: 30
1: كل هذا معناه متبدلش اي هذا ما تغيرش
0: شيء ما تغيرش توش بشي ولد البحر
1: انت كملتهم عاد الدواره وراس العلوش كملتهم عاد مشي ولا روح
0: لا لا الدواره والله ما زلت لتمس
1: عيبي طولت السنين عندك تسمى
0: اه مال
1: بي يا اخويا شو نقول ولد بحر شنو اللي فما في المرش الوطني
0: ولد البحر أما الوراثة 22 دينار و800 وب 24 دينار و800 وب 19 دينار و800 هذه الوراثة عن المرجان ب 10000 وب 6800 وب 13500 الخروس 24 دينار و800 الموصل 7800 سكومبري 16 دينار و800 سردينة 4 دينارات وب 7 دينارات وب 8 دينارات وب 5800 أنا لا ب 4 دينارات راهي جويدة برشا
1: جويدة برشا
0: مات هذيك عقلي وكرمش ديريكت
1: كمل لي
0: لا تنحي شوك لا فما شوك
1: كمل لي
0: باهي كانت البحر ب 26 دينار و800
1: واضح
0: قرنيط ب 38 و800 باهي كروفيت 26 دينار و800 19800 المجن 6800 7800 8800 باهي سبارس 4 دينارات باهي كراكاز 4800 هذا ايش عندنا اخوي كلام
1: واضح
0: في سوق الجديد ومرشد وطن
1: اسمه كاراكاس هكا اسمه كاراكاس
0: راسكاس مش كاراكاس
1: خدك قعدت بهتني خلي شهزك الكاراكاس
0: شهزك تفكر في البرنية
1: شهزك للقارة الأمريكية
0: تمشي معايا دوك شوية في البرنية
1: أي أخوي البيه هاتك الصحة هذا بالنسبة للمرش اليوم هذا بالنسبة للسوق اليوم إن شاء الله ربي يجيب القسم للجميع ربي يفتح على الجميع وربي يطعمنا ناس كل من حلاله أي أخوي البيه قل لي اسمعني مدام كوثر المجري قاتك يا خليل يزي من اللحم يزي من الحم توحشناها أكل كروانة في المقلي خل
0: أي موجودة أمان
1: أي دبارتك اليوم
0: والله اليوم سيدي كما قالت المرأة رحم والدها مش عاملوا كسرونة في المقلي يزي من الحم كما قل يغلي مالا وطري فريت وكعبات سردينة مقليين
1: كعبة بطيخ جديدة
0: وكعبة بطيخ ولا مريش دلها زادة ما شاء الله
1: لا حتى لي معك يعني معك على الاخر خليل
0: معك ماذا يسي من الحمد
1: معك على الاخر في الدبارة
0: خاطر برشا مش به
1: يا سيدي بارك الله فيك نهارك زين
0: هاي شكرا يرحم والديكم
1: يلا سيدي
0: انا ماشي للبرنيه يعني تو
1: صحة بارك للجماعه وقول لهم ان شاء الله ديما فرحانين وكا وي في لامين سي خليل في لامين ماشي هني التسعه نتاع الصباح خليل اذا ايش عندنا اليوم في لو بوان مارشي يلا لو بوان مارشي لو بوان مارشي ال 49 دقيقة فاصل الشريق قصير نسمع نور شيبة راجعين بعد مع اهدئتكم
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على لارم افام جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
3: جريت لاسعاد كل بيت بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
5: النهار على صباحه النهار على صباحه

0: نسمعها بعد شوية. الغنية هذه نسمعها كاملة شوية أخرى. مرحبا بالجميع. النهار على صباحه، النهار على صباحه. يلا سيدي نمشي لوقيت هذه العشرة غير درجلة، موعد يومي مع هدايتكم، الفقرة اللي نستقبلوا فيها هدايتكم على الباش فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون نهار على صباحون.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب،
0: من القلب للقلب. تنجموا تكلمونا على 71 134 396، تنجموا تخليونا ميساجاتكم على الباش فيسبوك راما فام، لي كومونتير نتاعكم تخليونا فيهم اهداءاتكم العزيز عليكم. وكما قلنا وكما اكيد في الساعة السابقة واللي قبلها نحكيو على عيد الأمهات، وكان أمس هو برشا ناس اكيد تحب اليوم توصل التهاني، توصل الرسائل نتاعها، تحيي أمهاتها. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل اهدائكم، وتحية كل مما تسمع فينا لقيت هذا.

0: ربي طول في عماره. مدام منيره الصالحي صباح النور تقول صباح اسعد لكل الامهات ربي يمتعهم بالصحه وطول العمر. تقول يرحم المتوفين ربي يرحمهم. تقدم تحيه كبيره لامها الغاليه فاطمه تقول ربي فضلك لينا يا فاطوم يا ضو الدار والله لينا حك علينا. تحيتنا المدام ساميه قليم تقدم ديديكاز زاد لامها ساره البحيري مناسبه عيد الامهات تقول ربي يبارك لك في صحتك وربي يبارك لي فيك وربي يخليك ليا ويطول عمرك في الخير وراني نحبك برشا يا ماما يا غالية. وتقدم لها غنية على ذوقكم تقول معنا برشا غنيات جميلة على الأمة. ليلى بن سعد صباح الورد تقدم تحية الأمة بمناسبة عيد الأمهات وتهدي لها غنية وتقول لينا حيك علينا يا عجمية إلا غالية. كوثر حراثي صباح الورد نجيت بابا نارك زين زورة كرموز قول صباح النور تحية ليك يا ليلى. تحياتنا زادة أمل الغربي تقول صباح الخير تهدي غنية محليك يا أمي إذا منورت لي الدار تهدي لأمها تقول لها رأني نحبك برشا ربي فضلها. إيسيا محمدي زادة تحب غنية لأمها زينة المجري مناسبة عيد الأمهات تقول لها ربي فضلك ربي خليك لينا ربي خليها. أو عنا مدام عايشة مدام عايشة بن جيمة إذا تحب الإهداء بصوتها هي لأمها قولوا لها صباح النور يا مدام عايشة.
1: أخير كنا
0: نكون عام تمحين بخير. إن شاء الله نهارك أسعد ليامين. إن شاء الله نهارك أسعد ليامين وكل عام تبخير.
1: ويرضي يرحم المتوفين.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ميت تبدأ كل عام وحياة.

0: عمري
1: ايه
0: والله هيك بيقول انا في عمري
1: وشويه
0: بفضل كنتي وبابا وركبي لي الدار عني
1: ربي يفضل هيلك ربي يفضل هيلك اسمع
0: وقد يدي للوليد والبنين بربي وكلهم فقدوا مهيتكم فقدوا مهيتكم بالحق اخرج من الخدمة تعدى لهم تطلع عليها مثال شراء مش يفقص منك شيء
1: صحيح
0: حتى الميت المتوسين تهبي تتعدى ترحم على امك
1: مسالش
0: معني الام من زيد الكلام
1: يا رب الكلام ويعجز اللسان اي صح عجبتني كلمتك عجبتني كلمتك احنا مهما نكبر نبقاو ديما صغار في عيون امهاتنا وابانا نبقاو ديما صغار
0: والله كمان الواحد قد ما يقولوا شويه تو وقت الفعل ما تمشيوش لدار بيتكم وتشدوا تليفوناتكم وتهموا بميتكم راهو متوحشين لما نتاع الاولاد
1: صحيح
0: اللي عرسوا ما كان بيت تو انت قوم من بلاصتك من دارك امشي لامك طلع عليها تخدم روح يوم وطلع عليها كيفاه بيس راه مش نشوف فيه لك حد شيء
1: حتى كان بعيد هز تليفون
0: ماتت التي كنا نكرمك من اجلها
1: اعمل شيء او صالحا
0: نكرمك من اجلها
1: ان شاء الله ربي يرحم التوفي وربي يفضل لنا امهاتنا يعطيك الصحه يا ليلى ربي يفضل لك ميمتك كما قلت لك احنا ديما نبقاو صغار ديما نبقاو صغار في
0: يدي تقدم امهاتكم ما نقول حتى شيء
1: اخر يعطيك الصحه وناكد زيد على مساجك يا ليلى
0: وربي يبارك لك
1: بارك الله فيك وربي يفضلها لك ايش تحب تسمعها لميمة
0: يما نقول لها تعجبك الكلام نقول لها محتاج يما
1: تحب محليك يامي بيه يلا ليلى البيه ياي ان شاء الله ربي يعينك يا ليلى شكرا عايشه كنت معنا من زاويه سوسه وربي يفضلك كميمتك ان شاء الله

إذن نكملوا معكم نرجعوا للي كومنتير بنسيل مع عواطف صباح الورد تقول إن شاء الله نهاركم زين. تقدم تحية الأمها فتيحة عبد الجواد مناسبة عيد الأمهات تقول ربي خليك لنا وربي يطول في عمرك في الخير يا غالية. مدام زهرة زقر تحية ليك تقول إيش تقول هي تحب الاسامي هكا والله الحقيقة ما فهمتش الكلمة. على كل تسلم على فاطمة زق تقول ربي خليها لي وحماتها زادة لطيفة هكا إن شاء الله عيدهم في الجنة. متوفين ربي يرحمهم ربي يرحمهم وربي نعمهم يا لله. بون مش واضح برشا على كل الكلام. تحية ليك يا مدام زهرة وربي فضلك وربي يرحم ميمتك وربي يرحم حماتك. يلا نكملوا معكم. هيفا بن عبد بن إبراهيم تقول صباح الخير تحب تهني أمها حياة الأخ بعيد الأمهات ربي فضلها. الزادة هيفا تحب تهني أمها مناسبة عيد الأمهات تقول ربي خليك تيش فوق روسنا وربي شدك بصحتك. سميونا الأسامي بسمة بريري صباح الورد صباح النور تقول كمال. نبيلة تسلم على دارهم الكل وتحب غناية محلك يامي تهدي الأمة تقول ربي يطول في عمرك وربي يشفيك. حنين باشا صباح الورد تسلم على أمها سعيدة باشا حماتها سالمة مبارك تقول لهم ربي يفضلكم وربي يطول في عمركم. زينب بن أحمد تقول صباح النور تقول اليوم أمها واختها اليوم عيد ميلادهم فرد نهار تقول لهم عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

نكملوا بها ان شاء الله بعد شويه. عفيف سالم اذا بسمه تحب تهني زيد امها وتسلم على امها حبيبه جرار مناسبه عيد الامه هي تقول ربي فضلك لينا نبيله تومي صباح الورد تحب اغنيه امي الله يسترها النور شيبه الامه الغاليه شادليه بن عائشه تقول ربي يديمك ويديم عليك الصحه. نجيبه جنهوبه تهني ميمتها تقول ربي يفضلها وربي يطول في عمرها. نوره نواره تقول صباح الفل وتقول لما ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. بهيجه بن عبد الله زيد تقول لما الغاليه كل عيد امهات وانت بالف خير ربي يفضلها. نوره جرامي السافي تهني امها منانه وامها فاطمه حميتها اذا بعيد الامهات ربي يفضلهم. تحياتنا للناس كل حقيقه برشا برشا اهداءات وبرشا مساجات قاعدين يخلطونا تعذروني اذا كان ما قريناش الكل. تحياتنا لفاطمه الجبالي تسلم على امها زيده ويديد بالعارم وفي كرموس مخنيني تقول لما انت نور عينيا ربي يفضلها. شكون عندنا اخر زيده نسلموا عليه حنان اسماعيل تقدم تحيه للوالده.

كل عام وانت بألف خير. عواطف صفاء وسليتي فاطمة بريري أحلام فندري نجلة بن سلامة ربي يفضلكم كل أمهاتكم وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة وطول العمر وربي يرحم كل اللي توفى. وزيدا نوجه تحية لميمتي نقول ربي يفضلك ربي إن شاء الله يرزقنا رضيت والدينا هي والوالد وربي إن شاء الله يوفقنا إلى بر والدينا وربي يراضينا إن شاء الله في وليداتنا ويرزقنا برهم. باش نختموا أحنا مع عفيف سالم أغنية حلوة برشا مشكورين كل فريق النهار الأصباح ومادي حافظ خليل هذه أجمل تحيات كمال الزرلي ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة جديدة.

0: الجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، إهداءات، كادوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: بقية الشهر على رمفام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: www.rmfm.net. rmfm.net مقيد الاشهار على rmfm. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسل

0: ونت
1: ارم اف ونت
0: تقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. القناص موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، أهلا ناس كل، تحية لكل مستمعينا على 99.8 ترويدو بالفي بوان رمثمة بوانيت. تحية لكم ونوصل صوتنا في تونس ولا خارج حدود الوطن. بداية أسبوع موافقة لكم الكل، ونتمنى أكيد النجاح والتوفيق لكل الصغيرات اللي يواصلوا في اجتياز الاختبارات مع نهاية هذه السنة الدراسية. إن شاء الله ربي يفرحهم وينجحهم، وبطبيعة حظ موفق للتلاميذ اللي قاعدين يستعدوا زادة كيف كيف لامتحانات الوطنية سيزيام ونوفيام وأيضا بكالوريا. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. إن شاء الله بعد شوية جولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة، الأخبار المحلية والجهوية وأيضا الأخبار الوطنية. سينو إن شاء الله باش نحكيو على ثريات، نحكيو مرة أخرى على إشكاليات النقل، باش يكون معنا تدخل مع مدام عايشة من الثريات اللي تحب توصل صوتها فيما يخص ربما لتعيش كل يوم من إشكالياتي وعائلتها فيما يخص النقل. سينو زادة إن شاء الله باش نسلط الضوء فيما يخص موضوع النظافة في الـ يعني المركز التي أو في السوق المرشي اللوطاني في مساكن السوق المركزية. أكيد بعض التشكيات من التجار خاصة بعد عيد الأضحى المبارك، يقولوا فما برشا إشكاليات بتاع عملية رفع الفضلات. باش نحاولوا بطبيعة نوصلوا صوتهم وشنو ربما رسائل يحبوا يتوجهوا بها. الحقيقة زادة ما نحكيوش على العمل الكبير اللي قاموا به أعوان البلدية خلال الأيام الماضية والعمليات هذه اللي تتواصل في عملية رفع الفضلات وأطنان من الفضلات هذه خلال يعني أيام العيد وأيضا الأيام الموالية بطبيعة. سينو برشا نداءات فيما يخص الوشواشة تقريبا مش كان في بساكن. الحقيقة شفت حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك برشا أكيد ما كانوا في عدد من المعتمديات في كامل تراب الجمهورية الوشواشة يعني موجودة بكثرة الحقيقة في الآونة الأخيرة، وإن شاء الله تصير عملية المداوات والتدخل من يعني البلديات في تونس باش نتجاوزوا هذا الإشكال ونبحثوا على راحة أكيد المواطنين بتاعنا. إن شاء الله أكيد المواضيع هذه باش نتناولوها في حصتنا اليوم 11:14. باش خليكم على الموسيقى، بعد شوية راجعين في الريكاب. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: بقيت الشهر على لرم فم. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان أليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على لرم فم.
3: رجعنا لكم من جديد ل 11:19. نسلم عليكم الناس الكل مواصلين في ساعتنا الاولى لقيت هذا الريكاب.
4: الريكاب.
3: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح حد زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. ووضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا نهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي أو الشاب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. مثل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول، محور جلسة عمل عقدها وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يوم أمس الأحد مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري لإفريقيا الكوري الهام فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. وأزد في هذا السياق توصيته بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية، إضافة إلى الارتقاء بالعمل القنصلي عبر تقديم خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لتطلعات الجالية التونسية بالنجاعة المطلوبة. كما التقى الوزير بهذه المناسبة بسيول بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعمل، حيث أكد على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لأبناء تونس بالخارج بوصفهم رصيدا وطنيا ورافدا أساسيا للتنمية. وشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومة قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجال الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة التي تقرب الخدمات من المواطن وتسهل تواصله الدائم مع وطنه. في خبر آخر أيضا، وين أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، يتعين أن تتوفر في المترشح الشروط التالية: أن يكون قد أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى مسلمة من مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل أو من مراكز تكوين مهني خاصة معترف بها، ومتحصلا على شهادة تكوين منظرة وفقا للسلم الوطني للمهارات في إحدى الاختصاصات المطلوبة، أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية ممارعة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية، أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل أو 22 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جوان 2026 مع اعتبار الاستثناءات التالية. يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط أو من استثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة، يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات صبغة صناعية وتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد، ويقع تقدير السن القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل اسمه في مكتب التشغيل والعمل المستقل، وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال 5 سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل وفقا للأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 9 فيفري 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/8/1992، أن يكون طول قامته 1.7 متر على الأقل، أن لا تقل حدة البصر عن 15-20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظرات، أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض، أن يكون قادرا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية. أكد النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين الجمودي اليوم الاثنين أن الجدل المثار حاليا حول تسمم عدد من الأشخاص جراء تناول الدلاع أو نبتة الفيجل هو جدل مغلوط ولا أساس له من الصحة، داعيا الكف عن الخوض في هذه المسائل وانتظار نتائج التحاليل الطبية والتشريح المخبري للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادثة. ولدى تصريح الإعلامي وضح الجمودي أنه تواصل مباشرة مع عائلة الضحايا في غرفة الإنعاش والذين نفوا قطعيا استهلاكهم للدلاع والفيجل، وأشار إلى أن فرضية استخدام آنية منزلية قديمة كانت قد استعملت سابقا في أغراض تنظيف أو مداوات فلاحية تظل مجرد شكوك في انتظار ما ستسفر عنه التحاليل المخبرية. وفي سياق متصل قال الجمودي أن الإشكاليات الحقيقية لا تكمن في الحادثة ذاتها التي قد تتكرر في أي زمان ومكان، بل في طريقة التعاطي معها وغياب آليات الإنقاذ السريع. واستنكر الجمودي التفاوت الصارخ في الخدمات الطبية بين مواطن يقطن على بعد كيلومترات قليلة من مستشفى جامعي ومواطن آخر في المناطق الداخلية لا يجد حتى سيارة إسعاف لإنقاذه، مؤكدا أن الفارق بين الحياة والموت غالبا ما يكون مسألة دقائق معدودة. وذكر النائب بالزيارة الميدانية التي أداها وزير الصحة في أفريل 2025 إلى عدد من المستشفيات ومعتمديات الجهة من بينها قرية النصر ومنزل بوزيان والمكنيسي والمزونة، والتي قدم خلالها وعودا بالتعجيل في إنجاز وتفعيل عدة مرافق صحية حيوية لتحسين الأداء الوظيفي للمؤسسات الصحية، لكن الوضع مازال على حاله. واستشهد الجمودي بوضعية المستشفى الجهوي صنف باب المكنيسي كاشفا أن غرفة العمليات وصناديق والمعدات الطبية جاهزة ومتوفرة بالمستشفى منذ عام 2017 و2020، ورغم ذلك يعاني المستشفى من غياب الأطباء الاختصاصيين وأقسام الإنعاش الحيوية، واصفا التعاطي الإداري مع المشاكل الصحية للمواطنين بغير السليم وغير الناجع. يذكر أن حادث تسمم العائلة إثر تناول وجبة غداء أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين، وتماثل 6 منهم للشفاء، بينما تم نقل حالة وحيدة إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج. تم خلال الثلاثة الأيام الأخيرة رصد 3 أفراد جدد من رجل الحرب البرتغالي بالسواحل التونسية، وفق ما أفادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية الأحد. ففي يوم 29 مايو 2026 تم تسجيل عنصر 1 في البحر بيتبرقة من ولاية جندوبة، وعنصر 1 نافق على شواطئ برج السدرية من ولاية بنعروس، ويوم 30 مايو 2026 ثم عنصر عنصر واحد في بحر سليمان من ولاية نابل يوم 31 مايو 2026. وأشارت الجمعية إلى أن جميع هذه الملاحظات تم الإبلاغ عنها من طرف مواطنين تعرفوا على هذا الكائن بفضل حملات التوعية والتنبيهات التي تم نشرها في صفحات الجمعية أو عبر المنصات الإعلامية والصحفية خلال الأيام الماضية. ونوهت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادث أو إصابة مرتبطة بهذه المشاهدات، وشددت على أن التوعية العلمية عندما تكون مبنية على المعلومات الصحيحة فإنها تمكن من التعرف على المخاطر المحتملة والتصرف بطريقة مسؤولة دون خوف أو هلع. وأشارت إلى وجود رجل الحرب البرتغالي على السواحل التونسية خلال هذه الفترة يبقى ظاهرة طبيعية ومؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر لبضعة أيام حسب الظروف البحرية والتيارات والرياح. أكد عيسى المرواني المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عين دراهم أن مطار طبرقة عين دراهم يستقبل اليوم أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة القادمة من بولونيا وعلى متنها 130 سائحا، بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. وأضاف المرواني أن الجهة تستقبل أيضا يوم 14 جوان 2026 بعنوان صيفة 2026 أول رحلة سياحية من التشيك، وأن المؤشرات سياحية تبشر بسنة سياحية واعدة واستثنائية، حيث تم التسجيل إلى غاية 20 مايو 2026 أكثر من 72 ألف وافد على مختلف المؤسسات الفندقية بالجهة. وختم أن تنويع الأسواق وعدم الاقتصار على سوقين التونسية والجزائرية هي الاستراتيجية المعتمدة من الديوان الوطني للسياحة وفق ما أكده في تصريح إعلامي. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم غد الثلاثاء 2 جوان الحالي، وذكر وذلك بعد تأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب حيث أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب بعمادة النجر من معتمدية القلعة الصغرى. وتضمن اليوم الإعلامي تقديم مداخلة من قبل مصالح الحماية المدنية حول التوقي من الحرائق ومجابهتها، بالإضافة إلى مداخلتين حول الاستعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من الفلاحين استعدادا لإمكانية اندلاع الحرائق وتعديل الآلات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيفا. كما تم تقديم حصة تطبيقية تعرف خلالها الحاضرون على كامل مراحل تعديل آلات الحصاد. هذا شعنا في الركاب، باش خليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: القناص، موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:53 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى. معنا للمباشر مدام عايشة من الثريات، نحكيه على إشكالية النقل، الموضوع اللي يتطرح مرة أخرى في حصتنا اليوم، خاصة لما نتحدث على الثريات. مدام عايشة، أهلا وسهلا ومرحبا، عيدك مبروك وسنين دائمة، شكرا لك على التدخل معنا. عسلامة
2: سيدي، كل عام وأنتم حيين بخير وربي
1: يحييك. لمسيه عايش كين عاد علينا وعليكم بالصحة إن شاء الله.
2: شكرا على الاستضافة عايشة،
1: بارك الله فيك. أنت كيف كيف مدام عايشة؟ دونك شو الإشكال بالضبط؟ يبدو لي ما زالت الأمور فيما يخص النقل ما زالت فما بعض الصعوبات.
2: الأمور معقدة كما هي. فوانت انتروغاسيون، يعملوا ليش أسطول الثريات تاع لواجيك هذاك هو ما ثم حتى تطور. أنت كإنسان تطلع لي أمي هذه الجمعة اللي قبل الليل بالأحد طلع لي شوفير هو يسمع فيها لدي لكل السائق اللواجة زاوية قصيبة وطريات اللي تسمع فيها الوقت الحاضر. طلعته مرة كبيرة معاكم، كيفاش ضغطتها انفي في الذروة بتاع شمس ومش عارفة انه امها عندها دم وسكر، انفي تهبطها ما قلكش ربي حتى طرف انسانية ولا طرف اخلاقة. مرة كبيرة صور انفي امي جاتني سمادي وجه احمر متنرد طالع لها الدم، قلت لي ابنتي راني بالحق نرفزني على الاخر، قال لي تهو تهو بتا حاجة اني ما نهزش للثريات. انت كي ما تهزش للثريات الواه طلع فيها من اصله، ولا الواه حاطط البلاكة الزاوية قصيبة للثريات صح ولا
1: صحيح؟
2: ما يجيش راه حرام عليك امرأة كبيرة كيكة تهبطها. اني قتلوا وليدي اني امرأة امية، كان جيت نعرف نقرأ الماتريكيل متاعك متاع الواه باني شيت شكيت بيك. اني غضتني منيتي كيفاش انها جاتني كيكة موجة أحمر عندها دم والله غريبة فمش إنسانية والله.
1: اللي فهمت من كلامك مدام عايشة أنه ربما سيارات النقل هذوما الجماعي ما يلتزموش بالخطوط متاعهم. معنا
2: ما يلتزموش
1: نفس الإشكال اللي حكينا عليه قبل، يقول لك حد الزاوية بار إكزامبل ولا القصيبة وما راني ما نكملش الثريات.
2: أكيد بالضبط. أي من هنا في الصعيد هم يسمعوا فيا، إذا كان حد مش يقول لي الثريات ليه تصوروا الماتريكيل بتاعه ونمشي به للوالي طول ما عادش لمركز لهم يحزنون. وقالي السيد اللي هبط لي أمي ما نقول له حتى شيء، نقول كان حسبي الله ونعم الوكيل فيك، على خاطر أنت إنسان ما حسبتهاش لأمك لا حسبتها لمرة كبيرة فقط. وبالنسبة بربي للثريات، الثريات نداء عاجل يوسف التومي هو كحده صراحة كحده، ومش سمحي شزرق عليها ولا إمكانياتنا كحدة. الترانسفور كان خلطنا بكري هنخلطنا، لا خلطنا على كونكوريت باش نعديوهم، لا خلطنا على صغارنا باش نوزوهم من المدارس، لا خلطنا على أي حاجة. إشكالية متاع ترانسفور، بالنسبة للترانسفور سمحني باش نقول معاك شوية، إحنا صغارنا جايين بيهم الطريات، علاش؟ لا فما نادي طفولة، لا فما نادي متاع هكا ترفيه للصغيرات، علاش؟
1: النقل العمومي متوفر مدام عايشة، الحافلات معنا في وقتها،
2: الحافلات نجموا يجيو في وقتهم ونجموا يجيو زادة مش في وقتهم، هم مش ملتزمين.
1: يعني في بالي في بالي تم تخصيص حافلة للثريات موجودة؟
2: تمام موجود
1: أي.
2: موجود تجي الصباح تجي نص النهار، بتذكر العشية الحق ما عنديش ذكرى العشية. معناها بالنسبة للثريات تصور انت مخبزة بتاع خبز حياة يومية ما فماش، هذه من أولويات من مضمون الحياة. انت طبيبة متاع
1: في بالي في بالي كنت فما مخبزة ولا تسكرت المخبزة؟
2: كان فما مخبزة سكرت
1: اي
2: فرتحنا الناس كل، يعني يقول لي خبز يجينا من القصيبة والزاوية. بالنسبة للسبيطار طبيبة نورمالمون تلتزم زادة، شنو معناها من قوشة طبيبة؟ معناها احنا كان صغيرنا يمرض انت مش تمشي للمستوصف نورمالمون يعطيك جواب ولا حد طول نمشيو بيها للرجوم، هذا هي المستوصف يكملوا سكروا عاد شنو يزال اخر ونكملوا نعيشوا حياة قصديرية. اش قال سي مهدي بربي بالحق بوانت اندروغاسيون.
1: في الوقت فما امتحانات اكيد دونك الصغيرات
2: فما امتحانات صغار فما صغيرات قاعده تراجع فما صغيرات قاعده
1: فيما يخص بربي التلامذه اللي يتنقلوا باش يقراوا في الليسيات عنده سبيسيال نقل خاص مدام عائشه
2: والله يستنيو يا لواجي الكار
1: فما فما فما حافله خاصه بالنقل المدرسي عندهم حافله ولا لا
2: عندهم حافله قلت لك ساعات تشي وقتها يركبوا وساعات ياخذوا لواجيت يمشيوا على حسابهم الخاص
1: بيه مدام عايشة من خلال تدخلك ربما شنو المساج تحب توصله اليوم المسؤولين في خاصة موضوعنا فيما يخص النقل
2: فيما يخص النقل نداء إلى جميع اللواجات الطريق الزاوية في بو إسرائيل يا جماعة اللواجات شوية احترام راهو العبد ولا الإنسان اللي باش تركبه راهو أوبليجي عليك باش توصله ما عادش تقول له إيه إسرائيل بعيد عليا 10 كيلو ولا تستنى اللواج اللي بعدها تركب فيه هذه النقطة الأساسية الكلام ضايع ما عادش نحبوا نسمعوه من فضلكم اللي قاعدين تسمعوا فيه الوقت الحاضر راهو تفح الكيس يعني اللي مش يركبني من هناك صاعدا مش نطور الماتريكيول نتاعو ونمشي طول للويلي ما عادش فيها مركز وقد أحذر من أحذر
1: واضح شكرا لك مدام عايشة يعطيك الصحة إن شاء الله صوتك يوصل مرحبا مرحبا
2: على التدخل معك الحمولي
1: مرحبا وإن شاء الله النداء متاعك يوصل بطبيعة وإن شاء الله أكيد الإشكال هذا نتجاوزوه فيما يخص النقل في الثريات لأنه الحقيقة نقولوا طرحناها أكثر من مرة وإن شاء الله نلقاو حلول جذرية فيما يخص النقل في الثريات ونتجاوزوا الإشكال هذا نحكيوا النقل الخاص والنقل العمومي بطبيعة باعتبار أنه حتى سيد يوسف التومي كان تمنى في أكثر من مناسبة خاصة فيما يخص الحفلات إن شاء الله كيف فيما يخص النقل الخاص يلتزموا بالخطوط وخاص يعني الصغيرات وتلامذة وكبار السن عيب باش نخليهم مطيشين في وسط يعني الثنية ونقولوا تصرف يعني باش تروح لدارك ولا باش يمشي يزور ربما أحد أقاربه في الثريات مش معقول نخليه يعني منطقة كاملة في عزلة على كل كان هذا موضوعنا وحديثنا فيما يخص الثريات باش خليكم مع فاصل وبعد مواصلين في القناص مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية
3: مقيد الشهر على ميرم اف ام
4: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لطلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه

تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على كرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرم فهم أرم فهم تونسنا تونسنا
1: تقيت الإشهار على أرم فهم.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على لارم افام كي يقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم اليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا يا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: رنا فام في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
2: سمع صوتك أعطي رأيك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: أرام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على أرام فام.
3: مالي ساعتين وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. إذا موعد جديد يجمعنا بكم لليوم، بداية أسبوع موفقة للجميع، كيف كيف زادة إن شاء الله مع بداية الشهر هذية، إن شاء الله ربي يرزقكم أيام جميلة، إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكم اللي تعديوا الامتحانات. إذا إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما متفوقين. إذا في موعدنا لليوم غرة جوان إذا 2026، منسوكم من طوى حتى الخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. إذا فكركم زادة 71 134 396، نجموا تطلبونا تخليوا اقتراحاتكم لديديكاست متاعكم على الباش فيسبوك زادة راديو أرام فام ولا على الواتساب على 29 29 66 68. إيهاب براوي في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموزيكا، بعد شوية طقس وحوالو، درجة الحرارة إذا قاعدة تسجل في ارتفاع، طقس سخون اليوم سيسر واحكم واحدة واحدة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. خليكم مع الموزيكا ونرجعين. نعم.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: على رمفم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. اذا مشوارنا تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الوقت هذايا نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله.
1: طقس وحواله، اذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فانه طقس اليوم اذا مغيم جزئيا، كثيفة سحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار وتساقط للبرد باماكن محدودة، وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم نلقاوها من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب ومتموج بالسواحل الشمالية، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 31 و35 درجة ببقية الجهات. بالنسبة زاد لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي فإن الوضع اليوم يكون إذن العشية ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، وتشمل محليا الجهات الشرقية الوسط والجنوب، وتكون غزيرة خاصة بولايات قصرين قفصة سيدي بوزيد القروان، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لمساكن إذن حاليا درجة الحرارة بين 30 و34 درجة، وإذن مع شوية ريح، تقلبات جوية منتظرة اليوم العشية، وإذن العشية درجة الحرارة مقارنة ببقية نهار اليوم تسجل انخفاض ونلقاوها بين 23 و26 درجة، وفي الليل بين 21 و24 درجة. هذه بالنسبة لحوال الطقس. غدوة طقس يتحسن إذن شوية ونلقاو درجة الحرارة ترجع تسجل ارتفاع وتصل حتى 38 درجة غدوة في مساكن. إذا هذه بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله.
1: ما زلنا مواصلين احنا معكم المشوار، بعد شوية في لوكال، نخليكم معنا في الاستماع.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
2: رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الاولى لقيت هذه نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
2: في انفولوكال اذا كالعاده جولتنا تكون في جوله في ابرز الاخبار المحليه والجهويه. نبداو بالاخبار هذه ونستنكر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسه اليوم في بيان اذا احتجاجي عن ما وصفوا بالهرسله والضغوطات اللي تتعرض لها القاعده الاستاذيه بالجهه واستفراد المندوبيه الجهويه للتربيه بكل ما لها علاقه بالامتحانات الوطنيه مراقبة وأصلحا. البيان أضاف أنه تم تغييب الطرف الاجتماعي والتفرد بتحديد قائمة المراقبين والمصحين دون مراعاة لظروف الأساتذة وتجاوز القوانين الجاري بها العمل واستدعاء عدد هائل من المراقبين مما يعد إهدار للمال العام وضربا لمبدأ المساواة في التعامل مع الطرف التربوي. هذا حسب بلاغ صادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة. في أخبارنا الوطنية إذن أو المحلية الأخرى، تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة الشرطة النجدة بسوسة البارح من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة ينشط بين ولايتي سوسة والمستير، وين تم بعد عملية رصد ومتابعة وتعقب ونصب كمين محكم القى القبض على 3 أشخاص وإدراج شخص رابع بالتفتيش. وتم في العملية ذي حجز 12 كيلو إذن أي 120 صفيحة من مادة القنب الهندي. في موضوع آخر إذن إقليم مساكن لشركة تونسية الكهرباء والغاز أفاد أنه في إطار إنجاز أشغال الصيانة المبرمجة باش يتم قطع التيار الكهربائي على جزء من منطقة بني ربيعة الكينة وراء موزع الوقود بمحطة شيل غدوة بداية من 6 متاع الصباح، وباش يتم إرجاع التيار الكهربائي حال الانتهاء من الأشغال. ونختم بالخبر هذه ونعنت بلدية الزهور إذن بسوسة عن فتح استقصاء عمومي خاص مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية ذي في إطار تطبيق مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص القانونية المنظمة لها. البلدية دعات المواطنين وكل الأطراف المعنية إلى الاطلاع على وثائق المشروع وكراسات الترتيب العمرانية بمقر البلدية بشارع 9 أفريل الزهور سوسة مع إمكانية تدوين ملاحظاتهم وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل شهرين من تاريخ نشر البلاغ بالرادة الرسمي للجماعات المحلية، كما يمكن إرسال المقترحات والاعتراضات مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي أو عبر البريد الإلكتروني إذن commune@gmail.com. وهذا كان عنا في أنفولوكال.
1: أنفولوكال
2: مازلنا احنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية في لنيوز في بيرل سيناش. خليكم مع الموسيقى، نسمعوا يوما وانا راجعين.

0: ريم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ريم ماجازين مع منى على ريم اف ام على ريم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا مطلثة الوقاية هذه تسمعوا فينا وما زلنا مواصلين معاكم إذن مشوارنا حتى للخمسة. خليكم معنا في الاستماع الوقاية هذه نمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
2: لنيوز بيبل لنيوز بيبل.
1: إذن في لنيوز بيبل نحكي أو نبدأ بالأخبار هذه ومع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية لتوانسة المقيمين بالخارج. دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين إذن المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهيكل الإدارية والمؤسسات المداخلة بهدف تأمين عودة إذن سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. وين شاركت المندوب الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل تم تخصيصها إذن لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ إجراءات كفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية في الفترة هذه. الحركية هذه تجي في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الألاف من التوانسة المقيمين بالخارج بمناسبة سبت الموسم الصيفي وما سيرافقه من ارتفاع نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وينتك تسهيل العودة الصيفية لتونس بالخارج أهمية خاصة بالنسبة

امتيازات إضافية تتعلق بالأمتعة والأعفاء وغيره. إذن مع إجراءات ديوانية أكدتها الإدارة العامة زادة للديوانة من خلال جاهزيتها لاستقبال الوافدين خلال الموسم الصيفي. إذن موضوع آخر نحكيه على رحلات عودة الحجيج إلى تونس، وين اليوم إذن وصلت أول وتصل أول رحلة لرحلات عودة الحجيج الميمين إلى تونس بمطار تونس قرطاجة الدولي. الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا أن رحلات العودة من الحج باش تنطلق من بداية من 1 وحتى 14 جوان، وستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة منورة وجدة. إذن في الإطار هذه تحصلت تونس على جائزة لبيتم إذن البرونزية في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم شاركوا في المسابقة ذي خلال حفل إذن حفل وختامها مسك اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية نهار الجمعة اللي فات. وانتظم الحفل ذي حسب بلغ لوزارة الشؤون الدينية بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية تحت شرف وزيرها. وزاد كان في الحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ورئيس المدير العام للشركة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. في سياق آخر زار زاد وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس، كان معه رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، كان زاروا مخيمات الحج حجيج التوانسة وعبروا الحجاج لنا عن رضاهم عن الخدمات وتقدموا زادة بمقترحات لمزيد تحسينها في المواسم المقبلة كما تعهد الوزير بالنظر فيها ودراستها واعتماد الممكن منها حسب بلاغ وزارة الشؤون الدينية. وكان زاد الوزير عديد اللقاءات في المرافق بالمخيمات وزار البعثة الصحية وعاين زاد الأطعمة اللي تم تقديمها للحجيج والتقى بممثلين عن المؤسسات حجاج الدول العربية حسب نص البلاغ. في سياق آخر نفكركم أن الصيدليات بمختلف أصنافها تبدأ من اليوم 1 جوان 2026 وحتى 31 جوان 2026 في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وين تشمل أوقات الصيدلية العمل الصيفية صيدلية صنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدلية الاستمراري لجانب صيدلية صنف B المخصصة للعمل الليلي. إذن صيدلية صنف A تفتح أبوابها من 2 للجمعة من 8 متاع الصباح حتى للماضي ساعة ونص، و من الأربعاء بعد الرابع بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن الصيدليات الاستمرار الخدمات بشكل متواصل من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. صيدلية صنف ب إذا بتتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح وتوقيت العمل أيام السبت، وين تعمل صيدلية صنف A إلى حدود إذا الساعة 1:30 ظهرا، وتواصل الصيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء على أن تتولى صيدلية صنف ب المناوبة الليلية كالمعتاد، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطلة الرسمية عبر صيدليات صنف A من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وصيدليات صنف B من 8 متاع الصباح حتى أو من 8 مساء حتى 8 صباحا بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. في سياق آخر إذن وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي كان أكد لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية اللي تسعى إلى اختراق الأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية، وشار إلى أن موقعها الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقل استثماري استثنائي. نفطي قال إذن مع وكالة يونهاب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية كوريا وأفريقيا المنعقد اليوم في سيول بمشاركة أكثر من 50 وزير ودبلوماسي رفيع المستوى، أن تونس تقع على مفترق طرق بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي وتوفر لكوريا الجنوبية منصة انطلاق استراتيجية مبنية على أساس النضج الصناعي والبنية التحتية اللي تتحسن باستمرار المواهب إذن من الدرجة الأولى. نفكركم أنه وزير الشؤون الخارجية يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من النظير الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية لينعقد بالعاصمة الكورية سيول.

0: يومي 1 و2 جوان 2026. وهذا بخصوص جولتنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل لينيوز بيبل.
0: ما زلنا مواصل معكم احنا المشوار، اذا مستمعينا بعد شويه سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم افام على ارم افام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مع 3:26 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم اذا المشوار. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا لقيت هذايا. ان شاء الله نكونوا مونسينكم بالموسيقى بالاخبار زيد كيف كيف. ونعاود نفكركم وبلوتو ننبهكم انه اكيد لاحظتوا تغيرات جويه اذا عشيه اليوم. هذاك علاش الوضع الجوي بعد ظهر اليوم باش يكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتشمل محليا الجهات الشرقية الوسط والجنوب وتكون غزيرة خاصة بولاية القصرين قفصة سيدي بوزيد القروان. لنا في مساكن دنيا مغيمة شوية إذا سيسر رواحكم. وإذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه اليوم الكميات إذا باش تكون بين 20 و 40 مليمتر ومع تساقط البرد وهبوب الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ذي وفق نشرة متابعة انشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. مواصلين معكم بالأخبار ولقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. في سكوب انفو كنا حكينا على الأخبار هذه المدة اللي فاتت وحسب تحيين إذا جديد صادر عن جمعية تونسي إذا نحكي وين تم في الأيام الثلاثة اللي فاتوا رصد 3 أفراد جدد من رجل الحرب البرتغالي بالسواحل التونسي. هذا وفق ما فادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية. في نهار 29 ماي تم تسجيل إذا الكيان هذايا في البحر بتبرقة من ولاية جندوبة وعنصر واحد نافق على شاطئ برج السدرية إذا من ولاية بن عروس وعنصر آخر في البحر بسليمان من ولاية ناب نهار 31 ماي. الجمعية لنا أشارت ونبهت في الملاحظات متاحة وفي البلاغات اللي نشرتها إذا نبهت المواطنين للبلاغ إذا عن العناصر البحرية هذه. وإذا تعرفوا على الكائن بفضل حملات الحقيقة متاع التوعية قاعدة تنشر فيهم الجمعية وتنبيهات تم نشرها على الصفحات الخاصة لها ونوهت أنه لم يتم تسجيل أي حادثة أو إصابة مرتبطة بيه وشددت على أنه التوعية لنا تكون إذن علمية وتكون مبنية على المعلومة الصحيحة ودعت زاد الجميع إلى مواصلة اليقظة والتصوير عن بعد وإعلام الجمعية بمكان وتاريخ رصد الظاهرة دي وحثت أهم حاجة المواطنين على أنهم ما يقربوش وما يلمسوش الكائنات البحرية هذية المجهولة. إذا في السياق هذية كما قلنا في الأيام الثلاثة اللي فاتت تم رصد 3 حالات جديدة للكائن هذايا. المختصين يأكدوا أنه لسعة الكائن هذايا شبيهة بقنديل البحر نجم تتسبب في آلام شديدة وحروق جلدية مع الإشارة إلى أنه السمية متاعه تبقى قائمة حتى بعد نفوقه يعني على سطح البحر لمدة توصل 24 ساعة في حين تبقى حالات الوفاة الناتجة عنه نادرة جدا. نجم تدخلوا دعم وطلع على الصفحة الخاصة بجمعية تونسي ولا تكتبوها كيما بلون انجليت تون سي اذا تي او ان سي او ا اذا هذايا بالنسبه كما قلنا لرصد عناصر جديده من رجل الحرب البرتغالي في 3 ايام اللي فاتوا. نبقى احنا في نفس السياق لنا وكالة حياة وحماية وتهيئة الشريطة الساحلية شارت لأنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر نورس أودين والأعشاش مؤخرا وهذه اللي شكل تهديد أو ما شكل تهديد مباشر لنجاح موسم التكاثر للمخزون الطبيعي للأنواع الحساسة هذه. وأوضحت أن الفترة هذه من السنة تشهد موسم تكاثر الطائر هذه هو من الطيور البحرية النادرة والمحمية اللي تتخذ من جزيرتي زامبرا وزامبريتا موطن للتعشيش والتكاثر، وحذرت من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخ أو طائر بالغ لما قد يسبب هذية من إزعاج للحياة البرية، بالإضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات نجم تنتقل إلى الإنسان. لأن الوكالة ذكرت بضرورة عدم الاقتراب من العشاش أو صغار الطيور وعدم محاولة نقلها أو التقاط الصور بجوارها، فضلا عن تحجير الإرساء والنزول على سواحل الحديقة الوطنية زامبرا وزامبريتا إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة. وشددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي على أن حماية التنوع البيولوجي اليوم هو مسؤولية مشتركة، واحترام القوانين المنظمة للفضاءات المحمية ذي يساهم في المحافظة على التراث الطبيعي الفريد للأجيال المقبلة. وهذا اش كان عنا إذن في سكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. بعد شوية جولتنا تكون في الانفو عن 3 مينوت باش نحكي إذن على الندوة الصحفية الخاصة لوزارة التربية لليوم، ندوة صحفية خاصة بالامتحانات الوطنية، آخر الأرقام والمعطيات بعد شوية في الانفو عن 3 مينوت كيف كيف رقم اليوم، والانترفيو متاعنا إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة باش نحكي إذن على الحيرة في فراس العابد اللي تحصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني، إذن فيه هو حرفي مختص في الخزف التقليدي. المسابقة دي اللي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني لابتكار إذن في الصناعة التقليدية بالكرم اللي صارت في شهر أفريل اللي فات. إن شاء الله الأربعة والأربعة يكون حاضر معنا بتليفون وناخذه إذن تفاصيل قصة النجاح هذه. سينو مش خليكم مع الموزيكا تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذا المشوار. تحياتنا ليكم اللي عدلتم وجدكم على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net وين ما كان يوصلكم صوتنا من داخل أو خارج حدود الوطن. فكركم 71-134-396 تنجموا تطلبونا، تخليوا اقتراحاتكم لديديكاس متاعكم زادة على الباش فيسبوك راديو أرام فام ولا على الواتساب تتواصلوا معنا على 29-29-66-68. سيسر واحكم كانت تسمعوا فينا في الكياس كان في الكرهبة، إن شاء الله طريقة سلامة للجميع في خدمكم زادة. إن شاء الله نكونوا موانسينكم في عشوية اليوم عشوية الاثنين إذا غرة جوان 2026. لقاية ذي نمشي ومع بعضنا كالعادة لنفو en 3 minutes.
2: L'info en 3 minutes. 3 minutes.
1: باش نرجع ونحكي، وإذا كما قلت مبكر على الندوة الصحفية اللي صارت اليوم، ندوة صحفية في وزارة التربية خاصة بامتحانات إذا بكالوريا 2026. إذا في الندوة الصحفية هذه اللي كانت موزعة ومقسمة بين إحصائيات أرقام نسب وأهم حاجة زادة تنبيهات وتوصيات. في السياق هذايا نور الدين النوري وزير التربية في الندوة هذه قال اليوم أن الدولة التونسية وضعت كل إمكانياتها لحماية الشهادة الوطنية من ظاهرة الغش واللي لم تتعدى نسبتها 0.6% في دورة بكالوريا 2025. الوزير دعا الأولياء إلى تخليص أبنائهم المترشحين من أي وسيلة إلكترونية كما الهاتف أو الساعات أو النظارات الذكية قبل التوجه لمراكز الاختبار، كما أنه باش يتم تكليف فريق رئيسي من مركز الامتحانات لتسلم الهواتف، وباش يتم زادة تذكير المترشحين بالتخلص من كل وسيلة إلكترونية قبل فتح ظرف الامتحان وتوزيعه. في المقابل الوزير إذا قال أنه وحال توزيع الامتحانات، فإنه تواجد أي وسيلة إلكترونية مع المترشح حتى وإن كانت مغلقة مهم برشا لنا، يعني حتى لو الوسيلة هذه اللي دخل بها التلميذ تكون حتى مغلقة، فإنه باش يتم اعتبارها شبهة غش تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حتى لو كان الآلة هذيك كانت مغلقة. الوزير قال إنه باش يتم حماية التلاميذ من الشبكات الإجرامية اللي تروج لوسائل الغش الإلكترونية. إذن في مرة فرط كنا فكرنا بوزارة التربية اللي حذرت زاد المترشحين لاجتياز البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش بما في ذلك استحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، واللي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل حتى إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. الوزارة وضحت في بلاغ عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات هذه تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان وتوصل حتى إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة، وبينت أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية، ويعاقب مرتكبو الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع الرفض إذن من جميع المؤسسات التربوية العمومية، كما يتعرض زادة لترشحوا أو المترشحين اللي يظهر عليهم سوء سلوك إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية. وفي السياق ذي الوزارة حذرت من أنه الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي والبدني ينجر عنه إيقاف المترشح فورا عن مواصلة اجتياز بقية المواد مواد الامتحانات في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل، وأكدت أنه يحجر استحاب أي جهاز إلكتروني لمركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني باستثناء الآلة الحاسبة اللي يلزم تكون مؤشرة أكيد من قبل المعهد. ذي بخصوص إذن أبرز المعطيات كيف زاد في السياق هذي نفكروا أنه الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا باش تنطلق الأربعة هذه 3 جوان تتواصل حتى العشرة من نفس الشهر. عدد المترشحين للدورة هذه 162,435 مترشح. نحكي لنا على ارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025 حسب ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في نفس الندوة الصحفية اللي عقدتها اليوم وزارة التربية. وبالنسبة للمترشحين إذن يتوزعوا على 135,274 مترشح بالمؤسسات التربوية العمومية، وبلغ عدد المترشحين في المؤسسات التربوية الخاصة إذن 18,943 مترشح، فضلا عن 8,218 مترشح باش يجريوا الاختبارات بصفة فردية. إذن مدير عام الامتحانات قال أنه أكبر مترشح سنة في الدورة هذه عمره 75 سنة عن شعبة الرياضة، فيما تبلغ من العمر أصغر مترشحة 16 سنة عن شعبة الرياضيات. المسؤول قال أن وزارة التربية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المداخلة باش توفر زادة ظروف ملائمة لاجتياز الامتحان لفائدة 30 مترشح داخل السجون، وشاري لأنه باش يتم زادة توفير مرافقة خاصة لفائدة 3 تلاميذ مترشحين سنة من أطفال القمر، وهذا داخل قاعات خاصة مجهزة بكافة الظروف اللي تساعدهم على إجراء الاختبارات. إذن هذا بخصوص أبرز المعطيات والأرقام والإحصائيات اللي جات في ندوة صحفية تم عقدها اليوم إذن كما قلنا بمناسبة امتحانات الوطنية البكالوريا دورة جوان 2026، اللي إن شاء الله الانطلاقة باش تكون الأربعة هذه 3 جوان. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ. وكان هذا شعرنا في لانفو ان 3 مينوت.
2: L'info en 3 minutes. 3 minutes.
1: ما زلنا مواصلين احنا معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على rmfm. على rmfm.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ان شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. مازلنا مواصلين معاكم المشوار اذا الاربعاء وتسعة دقائق لقيت ذين، نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
2: رقم اليوم. نبدأ بالرقم هذا، وين نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية في عيد الأضحى اللي فات أكثر من 560 تدخل رقابي وتحسيسي بمختلف ولايات الجمهورية، وهذا في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية في الفترة الممتدة من 19 حتى 27 مايو. إذن زيارة التدخلات هذه شملت 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية ونقاط بيع الأضاحي، بالإضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد وتعلقت باستفسارات وتبليغات وطلبات استشارة بيطرية حول الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. وتم في إطار المعاينة هذه البيطرية المنجزة في الفترة نفسها تسجيل 208 حالة مرضية أو غير طبيعية لدى الأضاحي والذبائح. كيف الهيئة شدت لنا على أنه نتائج تعكس أهمية المتابعة البيطرية الميدانية ودور الإحاطة الفنية المباشرة في الكشف المبكر عن الحالات غير الطبيعية وتوجيه المواطنين نحو التصرف السليم بما يضمن سلامة اللحوم وحماية الصحة العامة، كما توجهت الهيئة بالشكر للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي معه في رقها الميدانية، وجددت دعوتها إلى مواصلة الاتصال بالمصالح المختصة عند الحاجة حفاظا على السلامة الصحية وتعزيزا للوقاية. في رقم آخر، إذن قطاعي النسيج والملابس اللي سجل وضع مقلق فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها في الفترة 2021-2023، واخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بشكل عام منحة تصاعد دي متواصل، وين ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 2023 مقارنة بنفس السنة اللي سبقتها وفق معطيات إحصائية الكنام انشرها معهد الصحة والسلامة المهنية في العدد الأخير من شريط الصحة والسلامة المهنية. هذا بينت المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمين على المرض المضمنة في النشرية الصادرة في أفريل اللي فات أنه حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحة تصاعدي، وين ارتفع سنة 2023 عددها إلى 2829 حادث بعد أن كانت سنة 2021 في حدود 2633 حادث، وهذا يمثل على التوالي 10.8% و10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، وهكذا تتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في القطاع هذا المعدل العام لحوادث الشغل في نفس الفترة. كما سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قاتلة أي ما يعادل 4% من مجموع حوادث الشغل القاتلة المصرح بها، 120 ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية، وتراجع في المقابل مؤشر تواتر حوادث الشغل في قطاع النسيج وين انخفض إلى حدود 12.1% بعد أن كان في حدود 17.6% سنة 2021. من ناحية أخرى، أبرزت إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ارتفاع الأمراض المهنية المصرح بها في سنة 2023، وين تم تسجيل 3524 مرض مهني تتصدرها اضطرابات الجهاز العظمي وأمراض الجهاز التنفسي لتمثل 90% من مجموع الأمراض المسجلة حسب نفس المعطيات. وارتفعت في قطاع الملابس عدد الأمراض المهنية إلى 1481 مرض سنة 2023 بعد أن كانت في حدود 871 مرض سنة 2021، وتمثل بالتالي 42% من مجموع الأمراض المهنية في القطاعين. وتتمركز الأمراض هذه بشكل واضح في ولايات سوسة مستير مهدية بنسبة 51% ذي المصرح بها، ويعكس هذه الهيكلة الصناعية لقطاع النسيج في منطقة الساحل المعروفة بكثافة الأنشطة الصناعية خاصة في مجال صناعة الملابس، وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس ب 405 مؤسسة، وهذا يمثل قرابة 27% من الإجمالي الوطني. جي من بعد مرتبة ثانية ولاية زغوان ب 191 شركة، وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل ب 171 شركة، وتمثل ولاية ذي ثلاثة حوالي 52% من إجمالي قطاع النسيج والملابس على المستوى الوطني حسب دراسة أنجزها المعهد سنة 2025 بالتنسيق مع الأقسام الجهوية لتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية ومجامع طب الشغل، وتم تضمين نتائجها في العدد الأخير من نشرية الصحة والسلامة المهنية. وهذا كان عنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
2: ما زلنا احنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوي فقرة لاندي ريفيو. سينو باش خليكم مع جديد شيرين وترانت. شيرين خليكم مع موزيكا، شيرين تغني لنا تباعا تباعا. تبدلوا في الموجه، هنا راجعين. نعم.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
0: Publicité. RM Magazine, ترجع لكم بعد شوية.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: ثيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، إذا مازلنا مواصلين معكم المشوار الأربعة وسبعة وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطوا تسمعوا فينا توا في الاستماع. الوقت هذا نمشي مع بعضنا كالعادة الفقرة الانترفيو. الانترفيو الانترفيو متاعنا لليوم يهزنا باش نستضيف إذا فنان مبدع حافظ على أصالة التراث ومنحه لمحة إذا فنية مميزة. هو أحد أبرز الفنانين المختصين في الخزف التقليدي، تم تتويجه إذا مؤخرا وتحصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني بين أكثر من 70 مشارك في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد، وين انتظمت المسابقة ذي بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية في معرض الكرم في شهر أبريل 2026. نتعرف عليه على المسيرة هذه، على قصة النجاح وتتويج هذية. فرحانين برشا إذن باستقباله الحرفي إذن فراس العابد. هانك زينو، مرحبا فراس.
3: مرحبا.
1: إذن أول حاجة مبروك التتويج، إن شاء الله من تألق إلى آخر. إن شاء الله فراس، إن شاء الله ديما هكا منور ومنور جهتك زادة ومنور تونس، خاصة كي نحكيه على مجال كيما هذايا واختصاص كيما هذايا. لكن قبل كل شيء هذا نتعرف عليك فراس، هذا هي اللي مساكن يتعرفوا عليك وعلى الموهبة هذه.
3: باش يعني في راس العابد من المكنين. تخرجت من بوزار سوسة، عندي ليسانس ان ارت بلاستيك سبيسياليتي سكولتور، عندي ماستر ان اري تكنولوجي دي لا سيراميك. بديت مشروع صغير نتاع خزف فني.
1: يعني من اللي تخرجت في راس سيبون بديت يعني تخدم على مشروعك الخاص، حبيت يعني اللي قريته وتكونت فيه أكاديمية يلزم يلقى أكيد وقته ويخرج ويرى النور ونشاركه به. كيفاش كان يعني التنسيق والخدمة بعد التخرج وبعد الشهادة هذه؟
3: بعد ما تخرجت بالضبط تخدمت شوية في التعليق. قريت فنون تشكيلية وخرجت قريت في الخارج معناها فنون تشكيلية، وبعد روحت وبديت المشروع هذا معناها بالطبيعة كل شيء معناها في الخدمة هذه تبع ديمارش أكاديميك، مش معناها ما نتعاملش معها كفرع، نتعامل معها كبروجي أرتيستيك حسب الفوندار أكاديميك. قريتهم في صورات معناها ونزلت بعد ما قرأ فيهم بعد ما تحقق.
1: أي لأن أكيد في راس معناتها جوز في نسلك يعني الخصوصية متاع الحرفة هذية، يعني شنو تتميز، شنو اللي لقيته فيها أنت، يعني حاجة جذبتك اخترتها ولا اختارتك، يعني شنو المميز فيها بالنسبة ليك، علاش الاختصاص هذية بحد ذاته؟
3: يعني الحق ما تبل معناها غراني والشغف الوحيد متاعي هو الفنون التشكيلية. اختصيت في النحت والفخار خاصة خاطر أني في برشا من التاريخ متاعنا ومن الباتريمون، خاصة كارتاغو رومان اللي في تونس. وهذاك معناها ينزل للنحت وللخزف خاصة من المكنين وفي المكنين على الخلالات معناها بانينهم الرومان كما هما مثال ولتاوى كما بداوهم الرومان مثال كما هما تبلوش
1: يعني. وانتي خلي نقولوا نصور بثيت فيه روح أخرى، روح جديدة، روح معاصرة، باش نفس الوقت ما يفقدش القيمة متاعه، لكن زادة يكون يعني فن منفتح زادة على أي تحوير جديد، على أي تطويع جديد، تكون بلمسة فنية.
3: ديما نحاول اني جي منستير من الباتريمون الموجود عندنا، اما ديما نعاود نخدمها ب الطريقة
4: أي بالبصم بصمتك أنت يعني تكون موجودة
3: نحاول نوظفها في حاجة معناها إكيليتاء
4: أي
3: منقعد جيس حاجة هكا نشوفها من بعيد حبيت ندخل التاريخ والفونكسيوناليتي للاسبي كونتمبوراو معناها مع
4: بعض واضح واضح نفهم منك يعني كل قطعة تخدمها كل حاجة تصنعها يعني وراها حكاية وراها قصة يعني اللي باش سوالي باش يقتني الحاجة هذيك ولا حتى اللي باش يجي ويتفرج يعني في الخدمة متاعك نصور كل قطعة وراها حكاية وهذايا الممتع والجميل الحقيقة في الفن متاعك وفي الاختصاص متاعك
3: اي بالضبط كل قطعه عندها ريفيرونس هيستوريك
4: و ارتستيك فوالا اي
3: ما فيش حتى حاجه تخدم اربيترير معناها كل شيء
4: اي واضح به ونربطه إذن الاختصاص هذية بمشاركتك إذن في المعرض إذن في رأس دونك كيفاش جيت الفكرة المناسبة يعني أنت حبيت تشارك قلت سيبان عندي ما يخليني يعني باش نقدم ونعرض هالمنتوجات متاعي وإلا جيت هكاكا يعني وليدة اللحظة كيفاش يعني خممت باش تشارك في الصالون الوطني لابتكار في الصناعة التقليدية
3: المشاركة صارت عن طريق مندوبية صناعة تقليدية في المستي هم الحق معناها كانوا داعم كبير للمشاركة هذه في المعرض وفي المسابقة اني وقتها نزلت معناها نزلت كي بديت ما عنديش حتى توا ما عنديش 8 شهور ملا بديت البروجي الكل وكانت هي الفرصة باش نحط البروجي نتاعي في السوق ونشوف نتفتي معناها اسكو يمشي ما يمشيش شنو الاراء والكل كانت هذيك اول تجربة معناها
4: بيه دونك اول تجربه ليك وكانت اي يعني واختتمت التجربه هذه بتتويج يعني ليك وكل ما نعرفش لي فيدباك اللي جاوك في راس سواء من المختصين في الشان هذا سواء من الوزاره يعني تكريم في حد ذاته اكيد هو ماهوش كان شهادك هو باش تكون لنا فاتحه يعني لعديد التكريمات الاخرى لعديد الاعمال الأخرى وباش يفتح لك أفاق اللي نقوله في المجال هذا
3: ولا إن شاء الله أنا متفائل الحق معناها بالمستقبل خاصة مع الجائزة هذه وإن شاء الله معناها تتحل أفاق أخرى خاطر الحقيقة الشرف كبير برشا كان معناها حصولي على الجائزة هذه وكما قلت إن شاء الله تفتح أفاق أخرى وإني قاعد نخدم على معناها على ثنائية أخرى وعلى أفاق أخرى في الخدمة
4: ان شاء الله ان شاء الله اكيد كيف زاد مدام يعني انت معانا والحقيقه حاجه كما قلت انت هو شرف وهو زاد فخر يعني اليوم كي نلقاو هكا التراث نتاعنا كيفاش يعني اليوم قاعد موجود اليوم قاعدين نطوروا فيه ومعناتها نعطيوه من البصمة متاعنا كما البصمة اللي بثيتها أنت الحقيقة في رأس في السياق هذه ونعرفه برشا إذا الحقيقة ناشطين في عديد المجالات الحرفية الأخرى شنو النصيحة اللي تحب تخليها في رأس إذا شنو النصيحة اللي مشيت بها وفادتك شنو سر نجاح خلينا نقوله الوصفة متاعك يعني باش تكون عندك مشروع تأمن به تتعب زادة وتخدم وتوصل لكن الفايدة مش في الوصول الفايدة في الانطلاق بعد التتويج هذاك
3: يعني بالنسبة كمساج عربيا نحب نوصل زوز حاجات
4: مهم
3: حاجة الأولى راهي ما نحاول وما نخليش نطاخنا ديما في كفية على الخروج البر راهي تونس باهي للتوالف راهو بالحق معناها مثال سنقاوم شوية
4: رغم الصعوبات اللي تعطيها
3: معناها بلادنا خير بالحق لينا احنا بلادنا خير برشا انا جربتها خاطر انا عشت برا ورجعت والحاجه الثانيه بالنسبه معناها للخدمه والمشاريع والكل جست كما قلت هي فكره لازمك تؤمن بها الايمان هو اقوى حاجه معناها انا اول ما بديت الناس كل معناها كانت حاجة جديدة وظهرت لبعض الناس بزارة شوية معناها. أنا شديت الصحية كما يقولوا كبش وقلت لا ما بدي
4: عندي فكرة مآمن بها ومش نوصل
3: فماش الشواء متاع الفشل من أصله معناها
4: باهي عشيك الصحة الحقيقة على النصايح هذوما والرسائل هذوما. كيف كيف زادة في الرحلة هذه نتصور فما وين ديما نحب نركز الحقيقة في الليطار هذية على كل من يدعم وكل من يشجع وكل من يعاون. شكون لقيت في رحلتك معاك في رأس هذية؟
3: الحق برشا ناس برشا ناس وقفوا معايا أولهم وانا اولهم مرتي
4: اي
3: مرجله تحيه
4: يعطيها الصحه
3: اي مشيره اللي ما عملتوش هذا كل
4: اي
3: وبتبيع امه وبابا واخواتي وانا صديقي اللي يخدم معايا وبديناه مع بعضنا البروجي حسين يعقوب وجهه تحيه
4: نوجه لهم تحيه الكل ان شاء الله. ومن عارف زادة في الليطار هذين نتصور تزيد تخدم اكثر يعني على المعارض ولا التظاهرات المحليه زادة دونك ذوكم زادة مهمين برشا نتصور في راس في المرحله هذه وبشوي بشوي اكيد نستغلوا زادة المعارض وكل يعني تظاهرات يكون عندها صبغه وطنيه ودوليه زادة علاش ليه مهم برشا الحقيقه انه الفن نتاعك هذايا يجوب العالم وكل خلي نقولوا الحقيقة وتكون يعني سفير زادة على شلال الفن هذا. احنا اكيد نتمنوا لك كان التوفيق ونباركوا لك مرة اخرى اذا على التتويج والانجاز هذايا. نشكرك برشا زادة على قبول الدعوة والتدخل معنا لليوم في راس. ان شاء الله مش اخر انترفيو ان شاء الله الانترفيو الجاي تكون حاضر بحثين على شلال نشوفك زادة في معارض لنا وفي تظاهرات زادة تقليدية وحرفية زادة بالمعنى يعني بالخصوص وبالمناسبة هذه. دونك نخلي لك كلمة الختام في هذا الصد.
3: أول حاجة يعيش برشا على الدعوة وعلى الكلام نحن برشا
4: الله يخليك
3: على التشجيع مرسي بوكو ونحب نقول معنا كل عدم أنا بالنسبة للمعارض الكل نحاول إن شاء الله ما نفلتش حتى معرض في تونس وكل دي محاضر اقرب فرصه نورمال مع معرض سوسه الدولي ان شاء الله تكوني موجود له وقاعد ومن تو قاعد نخدم على معناها ثنايا نتاع معارض في
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله يا ربي سهلك في الخير هذه الكل وبالتوفيق ليك. اذا في راس نشكرك برشا على مداخلتك معنا لليوم. عيشك في راس شكرا شكرا الله يخليك. إذن في راس العابد كيف قلنا الحرفي مختص في الخزف التقليدي أصيل منطقة الإقلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير اللي كان ضيفنا. تحدثنا إذن على المسيرة هذه على التتويج هذه على الفن على الحرفة الجميلة هذه اللي ما زالت كما قلنا لليوم حاضرة اللي ما زالت لليوم كل ما نشوفه كيد قطعة من الخزف التقليدي نقعدوا كيد نغزروا لك الأنامل اللي نحتت القطعة هذه فما بالك تكون زادة قطاع تروي تاريخ برش حكايات وبرش روايات أكيد ترجع لفترات زمنية مختلفة. ذي بالنسبة للانترفيو متاعنا اليوم اللي تلقاوه على الفيس فيسبوك راديو رمى فهم الانترفيو. زنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا بعد شوية فقرة لازم فو لجندا خليكم مع الموسيقى دي ثمر حسني ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أرام ماجازين. لقيت هذا نمشي مع بعضنا للليزا.

الانفو في لي انفو. اذا نبداو بالاخبار هذه. اذا نحكيو على الشركه، اذا في الاطار هذايا على شركه الطرقات السياره اللي تحذر من سلوكيات تنجم تتسبب في حرائق خلال فصل الصيف. الشركه دعت كافه مستعملي الطريق السياره الى التحلي باليقظه والسلوك المسؤول المساهمه في الوقايه من الحرائق اللي تزداد مخاطرها خلال فصل الصيف. وأوضحت الشركة في بلاغ أنه التصرف بسيط ينجم يكون سبب في اندلاع حريق يهدد الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والغطاء النباتي، ودعت إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وعدم رمي النفايات أو المواد القابلة للاشتعال على حافة الطريق، مع تجنب ترك الأجسام العاكسة للضوء كما الزجاجات والقطع الزجاجية بالقرب من الأعشاب الجافة، فضلا عن عدم إشعال النار أو استعمال اللهب في أماكن غير مخصصة لذلك. هذا شدد على أن المحافظة على سلامة الطريق السيارة ومحيطها مسؤولية مشتركة، والتزام كل مستعمل للطريق يساهم في حماية الثروة الطبيعية والحفاظ على سلامة الجميع حسب نص البلاغ. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع تسجيل درجة حرارة فوق المعدلات المناخية المرجعية في شهر جوان وجويلية وأوت اللي فاتوا أو الحاليين، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. المعهد أوضح وفق بيانة التوقعات الموسمية الصادرة عنه أن المناطق الغربية من الشمال والوسط بتسجل كمية تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. هذا تتراوح المعدلات الموسمية لدرجة الحرارة بين 22 و 24 درجة مئوية في المناطق الساحلية وبين 25 و 33 درجة مئوية ببقية المناطق، وتبلغ تساقطات أقصاها في المناطق الغربية وتتراوح بين 24 و 62 مليمتر في الجهات الشرقية وتكون ضعيفة بالجنوب. المعهد قال أنه شهر جوان يتسم بتساقطات ضعيفة وحرارة تتراوح بين 23 و 31 درجة مئوية، في حين يعد شهر جويليا الأكثر جفافا خلال السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة توصل حتى 33 درجة مئوية في الجنوب. في نفس السياق يتميز شهر أوت بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب، وين تتراوح كمية الأمطار بين 15 و 30 مليمتر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع درجة حرارة تتراوح عموما بين 25 و 33 درجة مئوية. وهذا شعرنا في فقرة ليزانفو. ليزانفو ليزانفو. بعد شوي نمشيو للاجندا وجولتنا في ابرز التظاهرات والاخبار اذا الثقافيه. خليكم معنا في الاستماع.

0: كتنا لتوصلنا للأربع وسبعة وخمسين دقيقة في أرم ماجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على أرم فاب.
0: رجعنا لكم إذن من جديد مستمعينا لقيت ذي نمشي مع بعضنا كالعادة لفقرة لجندا. في لاجوندا نهزوكم للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير اللي تنظم تظاهرة جهوية في بناء إذن القصور الرملية تحت الشعار من كل ولاية قصر وحكي نهار 23 جوان بأحد النزل بالجهة. تنظيم الدورة هذه يجي في تالانشطة الصيفية الموجهة للأطفال واللي تهدف إلى تنمية الإبداع والعمل الجماعي والتعريف بالتراث الجهوي. ويشارك في التظاهرة هذه إذن بعض من المؤسسات عمومية لتعنى بالطفولة ونوادي الأطفال من بالجهة. وتعد التظاهر هذه اللي دابت عليها ولاية المنستير على تنظيمها سنويا مناسبة للتعريف بالتراث والخصوصية الثقافية لمختلف ولايات الجمهورية من خلال تصاميم القصور الرملية. كيف كيف نبقاو في المستير وتحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة وفي إطار تظاهرة تخرج المسرح اللي فيك أيام 26 27 28 29 جوان دار الثقافة بال الساحلين تنظم مسابقة في المونولوج نهار 29 جوان 2026 بدار الثقافة بالساحلين. نعم ونختم بالتظاهرة هذه وين يفتح اليوم أو يفتح باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة والمجانية لنظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي وعموم الأطفال بداية من سن 10 سنوات. ويتواصل إذن قبول الترشحات هذه حتى لآخر الشهر. في بلاغ صادر عن المركز إذن الوطني لفنون الخط قال أنه باب التسجيل في الدورات الخمسة يغلق آليا وقت الوصول إلى 20 مشارك في كل دورة. وتتنزل الدورة التكوينية دي اللي تنتظم تحت شرف المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع ودادية عوين وإدارة المعهد في إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية اللي نظمها المركز الوطني لفنون الخط بتونس. ويتم التسجيل في الدورة دي حضوريا ولا شخصيا بمقر المركز الوطني اللي موجود في مدينة العتيقة بتونس. وتتوزع رزنامة الدورات الخمس: الدورة الأولى من 6-10 جويلية، الدورة الثانية من 20-24 جويلية، الثالثة من 3-7 أوت، والرابعة من 17-27 أوت، والدورة الخامسة من 24-28 أوت. إذن هذه بخصوص فتح باب التسجيل في خمسة دورات تكوينية صيفية متخصصة في فنون الخط العربية. وإذا كان عنا في فقرة لاجوندا هكا بالأجندة نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار مستمعين. نشكركم على المتابعة على الاستماع على الوفاء. إن شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل عليكم ونسناكم في عشوية اليوم ونتقابل إن شاء الله معكم كالعادة نفس التوقيت عشوية غدوة في رم ماجازين ماضي ساعتين حتى للخمسة إن شاء الله الموعد اللي تعودتوا بهم الاثنين حتى للجمعة. شكرا إيهاب براوي على الإخراج ونالبيجي كنت معكم من قدام الميكرون. فكركم لانترفيو تلقاوها على الباش فيسبوك راديو أرم فام. قالي كم شنقولكم سيسر واحكم وفي لمانا
1: أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيجي على أرم فام.
2: أرم فام
1: في مساكن
2: في سوسة
1: والمنستير
2: على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: بيبليسيتي عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بيبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تقيت الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: أرام فام
1: في مسكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام جديد عند لندورسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
0: المزيكا نون ستوب

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
2: في ساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: rmf1.net.
1: rmf1.net. تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmf1.net.
2: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا. RM Magazine، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم RM Magazine من الاثنين للجمعة، معايا إني منى البيجي على RM FM. القناص، موعدكم اليومي على RM FM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
3: المزيكا نون ستوب.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام.
1: قتلونا عيون السوق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: المزيكا نون ستوب على رما فاما بنت المزيكا نون ستوب على رما فاما

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام يا ابو العيون.

الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.